النحسين كلهن السبعة يا ناس النحسين كلهن مشي بدربة تسوى المر بعشقة حلوة مشى

0: ربنا بالشمل
1: شنو ابويا
0: الله يسوع
1: ليك تجاوبني ابويا.

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطار، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

انترادود اليوم ما شاء الله من جود المايم شعر الأستاذ ابن الرميثة ابن الرميثة.

في كفوه جفوه ترجع محتاج وبطف المعراج ربك بوصله وعابس بس جنيت.

0: خدمون تلقى الطلبة يخدمون ويخدمك شيخ الديوان محسوب حساب هاي الطلاب هنيانك محسوب
1: حساب هاي الطلاب
0: ما شافك وانت حسين

شب دربك للموت لو صار تابوت من الموكب هالصوت يا زاي الطب لجل حتما انحسب أجره خليف حجه بألف عمره يكتب اسم خادم الزهرة يكتب اسم خادم الزهرة.

قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

0: أعظم حب لقيته بلهفة الزاير،
1: أعظم حب لقيته بلهفة الزاير خطواته.
0: تسبيح عابد ماخذ الشوك،
1: تسبيح عابد ماخذ الشوك.
0: صاغت محن الأغلى معشوق،
1: صاغت محن الأغلى معشوق.

0: فمو تعبان صاغت المال يسوى بعيدا بعيدا أعظم حب
1: الله بعيدا.

يزور حسين متحطم يرد سالم رواية ومسندة ومصدرها من خادم ليزور حسين متحطم يرد سالم كسراته ما يخلي جفنا بحزن مطبوك نظراته شفاقة محن الأغلى معشوق بعيدا عن

يستاهلون. اشوف السياره زرع للرجوله واساس البطوله على طول الدهر، ترى اللي يمشي نفس المضحي الشهيد الفقيد الوحيد ليشد الظهر، ترى اللي يمشي هو الامس بالمعارك يخطط يشارك يلاوي الخطر. خلي الواجب هذا اي والله. اشوف السياره زرع للرجوله واساس البطوله على طول الدهر.

ذاك الوقت طلعت المشايخ ثورة صفر 79 ها؟ كلهم استشهدوا على طريق الحسين. هنا ابناء 20 بصفر ثايه

حزين المشاعر هو المنتظر. حافظ حلم مهدي من أول ساعة لتبدي لحد ما تخلص.

زائرين شمل لذتها وإمامك يمشي مشاية تشوفك بال عينك شايل الراية شمل لذتها وإمامك يمشي مشاية تشوفك بال عينك شايل الراية كل ماته ما يحكي قوة بحزن مخلوق نظراته صوغت محنة

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: تحفة غيارة بيوم ال... لحفة غيارة بيوم ال... لبيك يا حسين.

0: الله لهفة غير
1: يوم الزيارة
0: الله.

شو خدم نوصل للخيم لحسين الهاشم حجاج وخدم نوصل للخيم لحسين الهاشم لحسين الهاشم كعبتنا دار بيوم الزيارة الله لهفة غير

0: عرشي حضرك كل فئة، شاب وامرأة، درة ولؤلؤة. حضرت كل فئة، شاب وامرأة، درة ولؤلؤة، درة ولؤلؤة. أعظم تجارة بيوم الزيارة، الله لحفة غيا. الله الله
1: بعد بعد صيحة صيحة.
0: الله لكن تعطر موكبه من قبل ضيف وعزب. اشمحلاها المشاية ملح الخارطة والموكب فراش وغطى. اشمحلاها

مشي بكل زاير هلا جنا بنص هلا قاصد كربلا بكل زاير هلا جنا بنص هلا قاصد كربلا قاصد كربلا رايح لثاره بيوم الزياره يلا لهفه غير

الله لحفد يلا هاي الجموع الهائلة قدرت تلمهم كربلة مشكورة مشكورة عن كل جدم زاير يمر من الله تتوسع متر مشكورة مشكورة يلا هاي الجموع

مشي وصلوا للنحر بعشرين بصفر زوارك فخر وصلوا للنحر بعشرين بصفر زوارك فخر زوارك فخر.

0: الله
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

لا راية ترش علينا لا سيف اللي يحمينا لا بنتي لا وليان شيخ عبد الحسين ابو شرف

0: ساعدوهم غادي تساعدوهم. لا سير
1: لا سير بالليل يا حمينا
0: لا بيتي لا وليا
1: لا بيتي لا وليا.

0: ذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: قلناكم خل نكمل القصيدة.

واحد من المجلس شبح لي انا العين.

خويا ما خلاني يم جسمك اروح، خويا ما خلاني يم جسمك اروح، خويا ما خلاني يم جسمك اروح، اليوم جيت وعالقى

النار حفتك خذولي ويا ما خلوني يم جسمك اروح اليوم وجيت وعالقبر خلينا نوح تراب

النهار أختك خذوني لليسر عالنهار عفتك خذوني لليسر اليوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بيا جمر للمدينة راح ارد بيا جمر ودمعين دمعي يا جمر الذي يطفيها دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين تنتظر عالنهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

0: يا شيخ عبد الحسين ابو شوى.
1: راح اقلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرع. راح اقلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرع. شراح تسمع يا مصيبة وفاجئ.

0: ديارنا بهاي الايام
1: موقف قدامكم غالي
0: راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام انتو اهل بكربلاء موذر اجسام دفنت اهل بكربلاء موذر اجسام ديار

0: على أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهثة.
2: طريق الحسين،
1: كعبة المؤمنين،
3: يا هلا بزواري، يا هلا بزواري، يا هلا بزواري.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: مشاية وعراقك خضر
1: مشاية وعراقك
0: من راس البيشة عني أنا نمشو ما تتعب رجلي أنا والقبرك تدرت

قبرك تدر تحفين ما يقطع راجل مشاي لجلك من نمشش محلان زاير يا مزاير تلقان حتى اللي يرضع جاي ويان راي الطخ اللي انا براي راي الطخ لجلك من نمشش محلان زاير يا مزاير تلقان حتى اللي يرضع جاي

إلك إلك إلك مش للعباس بريشاتك الزاير يحسب خطواتك كم موكب رفت راياته وحسين تباها بخدامه هذا العباس بريشاتك الزاير يحسب خطواتك كم موكب رفت

وبكل دولة نرحب جينا وشلون احنا الليل النامه حضرنا تدر الزاد حضرنا تدر الزاد وانا اللي يريد مراد حضرنا تدر الزاد وانا اللي

0: اخبارنا تدور الزاد وانا اللي يريد مراد سوار ابو السجاد مرونا مرونا
1: مرونا مرونا
0: ميتها لزوار شرفونا وسط الدار ناطرنا ليل نهار ردنا تضيفونا
1: ردنا تضيفونا
0: مشاية وعراقك خضة
1: مشاية وعراقك خضة
0: صيح صيح أعلى أعلى أعلى عفية خادم الحسين الشاعر تحسين الخفاجي خدامك كلهم وفايا ما عافوا درب المشاية من طينك يا حسين حجاية والزاير على الراس نشيله اي خدامك كلهم وفايا ما عافوا درب المشاية من طينك يا حسين حجاية والزاير على الراس نشيله اي كل خادم روحه مضحيها رجلي اللي يمشي تبرك بيها والدنيا حسين محليها هنيال اليوم اللي يمشي
1: له
0: ها وخدامك احلى عيونه خدامك احلى عيونه ميتها ليصيحون

0: هم حدر يحييهم بشرهم بشارة يلا يلا قدامك أحل عيونه ميتها ليصيحون بالموكب يتانون زوارة زوارة ها ها مدوا صوانهم كل العزم بهم حدر يحييهم بشرهم بشارة مشاية وعراقك خضر
1: مشاية وعراقك خضر
0: مشاية تعبتهم تعبوا الشباب جواب جواب جواب

عمي شاعرها تحسين الخفاجي من حبك يسر وينفاسي انا بزودك ما طخ راسي يا مولاي يا ابا عبد الله ها ها يا حبك يسر وينفاسي انا بزودك ما طخ راسي لو زرتك ياخذني احساسي لاجل عيونك فدوى عيوني ها ها يا حبك يسر وينفاسي انا بزودك ما طخ راسي لو زرتك ياخذني احساسي لاجل عيونك فدوى عيوني لاجل عيونك فدوى عيوني ها نمشي ونشتم عطر الغالي واللي يقصد ما يرجع خالي اسمك يا حسين بدلال وامشي لقبرك.

0: البقاع تبج يمك يصير الحج والشيعة تتعنى وبكربلة الموعد ما حد يريد يرد يم الحرم نقعد ونشم هوا الجنة وبكربلة الموعد ما حد يريد يرد يم الحرم نقعد نشتم هوا الجنة طفينا من باب القبلة
1: طفينا من باب القبلة
0: قول قول قول

دك ما بخراسي لو زرتك ياخذن احساسي لاجل عيونك فد وعيوني ها ها بالاربعين تفج كل البقاع تضج يمك يصير الحج والشيعة تتعنه يلا اهوك كربلا الموعد ما حد يريد يرد يم الح

0: عبيت تعبيت طفينا من باب القبلة أم على الخدمة توصين للموكب دوم تودين ما تيه دربك تدرين ومسجل يمك عنوان
1: مسجل يمك عنوان
0: أم على الخدمة توصين للموكب دوم تودين ما تيه دربك تدرين ومسجل يمك عنوان
1: مسجل يمك
0: مولاي بس قبرك ارتاح ببابه يا حسيني شافين تراب ما احمل مولاي غيابه وبصحنك هايم تلقاني ها ها ها يا بلسم جروحي يا بلسم جروحي للعايش بروحي ما بطلت نوحي يا تغفر ذنوبي ها ها ها يا بلسم جروحي للعايش بروحي ما بطلت نوحي يل تغفر ذنوبي مولاي ما عيشن بدونك من فدوى لعيونك تدريني مجنونك محبوبي محبوبي
1: محبوبي محبوبي
0: ما تلاقينا ينباب السنة

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: يمشون والحب يمشي خلف أرجلهم.

أصابوا نداء من الآفاق جاء لهم قم جدد الحزن في العشرين من صفري. قد أتينا نطوف بجنة عدنك نشتم

0: كم عجوز ويمشي على قدميه يحج إليه يضج عليه وفيض يديه محيط بالزوار ذاك مجهول سر فمن كل قطر يحف بقبر بنوح وشعر ومن حول نحر جرى الفلك الدوار
1: حب الحسين حب
0: العاجب في كل شبر نراها بأرض ثراها سقته دماء
1: حب الحسين حب الحسين
0: عند كل عمود وضيف حشود فأي جهود رعتها سماء
1: حب الحسين حب الحسين
0: في طريق المشاة صميم

الحسين بن علي، معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

هاي العشرة ما تنباع العشرة الصدقية، هاي العشرة ما تنباع العشرة الصدقية، بين الخادم والزوار الخوة الشيعية، بين الخادم والزوار الخوة الشيعية.

عمي بس تنزلي قبرك ننساك بس تنزلي قبرك ننساك هاي الخدمة تظل وياك غاد حسين اللي يتلقاك حيهم خدامة علي علي

وحسين الغايب ممشاهم وحسين الغايب وحسين الغايب ممشاهم وحسين الغايب طلعوا مشاية لقاهم طلعوا مشاية

رحناك تروح تخدم وياهم، نيتهم كانت الحسين وحسين انطاهم، نيتهم كانت الحسين وحسين شنطاهم. عبد الله وياهم، عبد الله وياهم، نيتهم كانت الحسين وحسين وياهم، نيتهم كانت الحسين وحسين وياهم، وحسين انطاهم. عبد الله وياهم، عبد الله وياهم.

يشرب من عدكم. وما عبد الله وليه تقول كون بموكبكم وتقلهم لو ما مذبوح شا صار بقتكم.

كون وياكم يخدم كون يشرب ماي من توزعون كون ويا

السهم توسط نحر وفاء رفرف بيد حسين وما السهم توسط نحر وفاء رفرف بيد حسين وما طير وفوق رماح يبا طير وفوق الرمح يبا يا يما وليدي آه كونوا يا

طلع ومشاي يا محلى الراية كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي كون تلم عقول الناس كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي ليش الغربة تصير اخوان بدرب المشاي كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي ليش الغربة تصير اخوان بدرب المشاي ليش نساير ليش ليش نساير قلبه يطيح وما هد الراية ليش نساير قلبه يطيح وما هد الراية بس بالمشاية بس بالمشاية.

علي علي علي نمشي ونمسح كل عنوان نمشي ونمسح كل عنوان ابن فلان وابن فلان بالمشاية نصير اخوان بالمشاية نصير اخوان والحب يجمعنا علي علي بس حسين الشيخ العام بس حسين الشيخ العام ماكو شيوخ الكل خدام بس حسين الشيخ العام ماكو شيوخ الكل خدام ذن بعمرك احلى ايام ذن بعمرك احلى ايام الحب يجمعنا الحب علي علي علي نمشي ونمسح كل عنوان ابن فلان وابن فلان بالمشاية نصير اخوان بالمشاية نصير اخوان الحب يجمعنا.

الكل خدام ذنب عمرك احلى ايام ذنب عمرك احلى ايام الحب علي علي علي بس حسين الشيخ العام ماك شيوخ الكل خدام ذنب عمرك احلى ايام والحب يجمعنا والشطب ما يتعناهم والشطب ما والشطب ما يتعناهم والشطب ما طلعوا مشاية تلقاهم طلعوا يلا على وياك طلعوا مشاية تلقاهم

هذا الحب الموت علوم حب وعلن هذا الحب الموت علوم حب وعلن نية يطلع من بطن أمه يريد يسوي حسينية انذر عمرك بس لحسين دنيا ما قضيت انذر عمرك بس لحسين دنيا وما قضيه حب على النيه حب على النيه اتعب واخدم بالموجود يل عندك شيمه تدري اللي ينطق لاصل ماي شان طف الخيمه اتعب واخدم

0: زينب بالهيمة أذكر من تقعد بالبيت زينب بالهيمة.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق

لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

كنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.

ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم

فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذ

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

عُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال

الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم

مكاننا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره. إن

أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتيت

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ.

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير

عصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

يقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك

وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم

السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلون

العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن

تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثر

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته

النهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

المكان هنا خطير وأخاف أن تشردوا مني في الليل. ما كان يجب أن نتأخر هكذا. لماذا كل هذا النباح؟ ماذا وجدت؟ انتظر، لا تقترب من هذا الثعلب. سأعرف إن كان ميتا أم أنها حيلة من حيله. ابتعد أيها الماكر، إنها طريقته في الصيد، يتظاهر بالموت فتأمن الفرائس وتقترب منه فينقض عليها. أسلوب غير شريف للحصول على الطعام، يذكرني بما فعله أصحاب السبت من جرم كبير. بالطبع لا تعرفون قصته، سأرويها لكم حتى تمضي ساعات هذا الليل الموحش.

0: انتبه لنفسك يا زوجي العزيز.
1: لا تخشي شيئا يا أيديل، إن حياتنا وأرزاقنا بيد الله وحده، رب موسى وهارون عليهما السلام.
0: الرياح شديدة اليوم والأمواج عالية، لماذا لا تؤخر الصيد يوما أو يومين؟
1: علينا أن نسعى حتى يكافئنا الله، ثم إن الأمواج العالية تعني صيدا وفيرا من الحيتان والأسماك.
0: سمحون، خذ هذا الطعام معك.
1: لا، معي ما يكفيني في الرحلة، كلي أنت بالهناء والشفاء.

0: استيقظ يا ميمون، استيقظ. لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك.
1: اتركيني يا حلاس، أريد أن أنام قليلا.
0: لا تكن كسولا يا رجل، لا تكن كسولا. لقد فرغ الطعام من بيتنا، يجب أن تعود بصيد وفير. ها؟ بصيد وفير.
2: سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي، وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة.
0: عندما تعود بالأسماك الكبيرة ونبيعها، أريد أن أشتري حلية جديدة أتزين بها. ها؟
1: ألا يكفيك كل هذا الذهب؟

0: أين ذهب السمك يا عمون؟
1: لا أدري يا كبير الصيادين، ربما نحتاج إلى أن نبتعد أكثر في عرض البحر.
0: أكثر من هذا، إنني لا أرى الشاطئ. هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟
1: فحصتها بنفسي قبل الإبحار.
0: وما المشكلة إذن؟
1: ربما صاد سمحون السمك كله.
0: اقتربوا من قاربه لنرى كيف تسير معه الأمور.
1: العاصفة تشتد، أقترح أن نعود إلى الشاطئ.
0: قلت اقترب من قارب سمحون، نفذ الأمر.
1: اتجهوا شمالا إلى قارب سمحون، اتجهوا شمالا.
2: كيف لا تظهر سمكة واحدة؟
3: هذه إرادة الله يا شمحون يا أخي، على الصياد أن يبذل الجهد، أما الصيد نفسه فهو رزق من الله.
2: نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا، فلماذا يعاقبنا الله؟
3: هذا سؤال لا يليق. الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا، إنه امتحان الصبر، ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال.
2: لماذا يقترب منا قارب ميمون هكذا؟
3: لعله يحتاج إلى مساعدة. مرحبا بك يا شيخ الصيادين.
0: أتسخر مني؟ إنني لم أصد شيئا.
3: وأنا مثلك.
0: لا أصدقك.
3: أنا لا أكذب يا أخي، العاصفة شديدة، هل نعود إلى القرية؟
0: عد أنت، لن أرجع إلا بصيد وفير.
3: قل إن شاء الله يا ميمون.

0: أهلا بك يا حلاس في كوخي المتواضع.
1: لن أطيل عليك في الكلام يا أختي. أنا أحتاج في الحقيقة إلى قليل من المال.
0: تعرفين ظروف القرية يا أختي، لقد عادت كل مراكب الصيادين خاوية، الكل يعاني نفس الأزمة.
1: أعرف، ولكن أولادي جوعى.
0: إن لدينا طعاماً يمكن أن نقتسمه.
1: هل أنت جادة؟
0: بالتأكيد، نحن جيران وأبناء قرية واحدة، ويجب أن نتكاتف في الظروف الصعبة.
1: سوف أرد لك قيمة هذا الطعام وأجزل لك العطاء عندما ينجح زوجي شيخ الصيادين في اقتناص أكبر الحيتان.
0: ألا تفكرين في بيع قطعة من حليك إلى أن تنفرج الأزمة؟
1: ما هذا التدخل في شؤون الآخرين؟ ها؟ الحسد رذيلة يا أختي، فتوبي إلى الله.
2: فهذا نار في يوم السبت.
3: وما المانع؟
2: هذا حرام، تنهانا شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت.
4: ولكن البرد شديد، تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة.
2: هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله.
3: لن أترك هذا المكان الدافئ. أنت لست قائد مركبي لتأمرني يا سمحون، يأمرني فقط شيخ الصيادين ميمون.
2: كما تحب. وأنت يا شمحون،
4: قدماي تيبست من البرد يا سيدي، لا أستطيع النهوض، سامحني.
2: ليسامحكم الله، أما أنا فسأذهب إلى المعبد وأدعو ربي أن يزيح عنا البلاء ولا يعاقبنا بما يفعل السفهاء منا.

0: ميمون، يا ميمون، هل ستمضي حياتك كلها نائما؟
1: اليوم السبت يوم التوقف عن العمل، لماذا توقظينني؟
0: الرجال سيذهبون جميعا إلى المعبد للصلاة طالبا للرزق.
1: أنا أتعبد هنا وأنا نائم.
0: معك حق، نوم الظالم عبادة.
1: هل قلت شيئا؟
0: أنا؟ لا، كنت أدعو لك بسعة الرزق.
1: بدلا من الدعاء عدي لنا طعام الإفطار.
0: من أين؟ لا يوجد في بيتنا كسرة خبز.
1: توجد بعض الكسرات في بيوت الجيران.
0: لقد تسولت منهن جميعا، أصبحن يغلقن الأبواب في وجهي كلما رأينني قادمة.
2: انظر، انظر يا شمخون، انظر.
3: لا أصدق، ما كل هذه الأسماك؟
2: إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله. هيا بنا، هيا بنا لنصيدها.
4: هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق، ممنوع علينا الصيد في يوم السبت.
2: نعم نعم تذكرت، ولكنها فرصة.
4: وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟
2: إننا جوع وفقراء، فقراء، ولن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريم.
3: هل تظن ذلك؟
5: ما رأيك أنت؟
6: اتقوا الله، ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمر الشريعة.
7: ما أجمل المنظر في هذا المكان.
8: رغم أن المياه ليست شديدة العمق، ولكنني أرتاح أنا أيضا هنا. ترى لماذا؟
7: لا أدري، أجد نفسي أتحرك إلى هنا في ليلة السبت، وذيلي يدفع الماء بسرعة وشوق، كأنني ذاهبة إلى حفل عشاء.
8: وأنا أيضا، وبعد أن ينتهي يوم السبت أجدني قد كرهت المكان وأحاول الفرار منه بأقصى سرعة إلى أعماق المحيط.
7: نفس ما يحدث لي بالضبط، هل لديك تفسير؟
8: لا، ولماذا أبحث عن تفسير؟ لقد تعودت أن أفعل ما يحلو لي دون معرفة الأسباب.
7: معك حق، التفكير يضر الصحة.
8: هيا بنا نبتعد، الشمس تسقط في الماء.
2: أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء.
9: لا أفهم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر.
2: هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟
9: لا فائدة، فلنعد، هيا بنا. لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة اختفاء السمك. إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح، ولا سمك هناك.
10: أحسنت التعبير يا سيدي.
0: إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة، فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟
4: الأسماك تتصرف كما لو كانت تغيظنا، إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه، ثم تختفي بقية أيام الأسبوع.
9: هذا صحيح يا رجال، إن الأسماك تتحدانا.
6: اسمعوني يا أبناء قرية أيلة، إن الله يمتحننا بما يحدث، فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولات الصيد. من يدري، عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا.
9: هذا استسلام يا سمحون، إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من الغدر والخديعة، ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم.
11: ما معنى هذا الكلام؟
9: سوف نرى، سوف نرى.

0: لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟
1: حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام.
0: كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟
1: نعم، بإمكاننا فعل الكثير. اسمعوني جيدا، إن الأسماك تمكر بنا، فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟
0: معذرة، لا أفهم قصدك.
1: سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان.
0: لكن الصيد محرم يوم السبت.
1: لا تقاطعني أيها الأحمق، قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك، وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر.
2: وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت، وفي نفس الوقت نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع.
0: رأي عظيم، ولكننا سنحتاج إلى عدد كبير من الرجال لنصيد أكبر كمية من الأسماك.
1: إياك أن تفكر في الاستعانة برجال سمحون.
0: شمخون وباقي الرجال ولاؤهم لمن يطعمهم، المهم متى نبدأ التنفيذ؟
3: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم.
4: كان تحريم الصيد في يوم السبت نصا صريحا واضحا في شريعة أصحاب السبت، لكنهم تحايلوا عليه. قالوا سنلقي الشباك في يوم السبت ونحبس فيه السمك ثم نسحبها من الماء في يوم الأحد. يظنون أنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سنرى أين قادهم هذا التدبير وكيف كانت عاقبة أمرهم غدا إن شاء الله.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: تنظر إليه تنظر إليه
1: شنو؟
0: الله لو شفت واحد حزن برسومه، لو شفت

0: تنظر إليه
1: تنظر إليه
2: شنو
1: هيك
2: أدرعتنا خادم خادمة خادم الحسين أبو ريحان ميثاق الحمداني
1: الله الله الله الخادم إحساسه وضميره يحاسبه الخادم إحساسه وضميره يحاسبه الما بجع لحسين بدمو صاحبه

امتاني عاشور وعلي ضامي. اسمع اسمع. امتاني عاشور وعلي ضامي قاعد

0: ها بنفسك.
1: الله الله كونوا زينا يعني واسعى فاقك، صير قدوة بدينك وأخلاقك. الله كونوا زينا يعني واسعى فاقك، صير خادم دينك وأخلاقك. اي والله خلت اوصل.

0: وحسين يرفض لو اجاموخ لص في مشكلة لا ما غلى قد رعت لمنو
1: خادم حسين
0: منو منو
1: خادم حسين
0: خادم خادم
1: خادم
0: يلا قال لي ماذا

0: خادم والله خادم ممنون. منو
1: خادم؟
0: منو منو
1: خادم
0: لخادم الحسين؟ ميثاق ميثاق الحمداني.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: على درب عيني ومدامعها تصيح، يا هلا مشاية وليد الذبيح.

الواي عايفها لو كل صحبته ولوليدي طالع مشاي لوليدي طالع مشاي.

جر الخطوات خطار ابني بينه صاح القلب صلاوات صاح القلب صلاوات يا هلا بالجاي ويا شارك.

لديطة اقروا وياي فدوى عيوني على درب الراية ويمي أجر هالخطوة عيوني على درب خطار ابني بينه صاح القلب صلاوة صاح

نلتقي كلنا سوا نلتقي. القصيدة الخادم عيونكم فدوا أروح لكم. ولا ولا ولا ولا يا يما يجابر لي ضيل علمك سوق.

0: جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: يا ابن امي خل هذا على راسك فادك. يا ابن امي نحشيلك لسا بقضينا ما بعد ننسى.
1: هلا هلا بي

جي انا بتقل لك راح اسولف همي ما كنت اسولف بي عدوي يمي.

ممنون غد الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع. بس هذا البيت اعيده ها، بس هذا البيت. زينب تقل لك راح اسولف همي بلا حكي.

يا بنم ونحكي.

0: اسمك ويصا يتكلم خيط واتذكر
1: دخل منو
0: بثلاث وصا

0: بثلاث وصايا تكلفت واتذكر.
1: يعدون الكرم عدون عد علي، شنو هالحكي هذا؟ شنو الحكي؟
0: بثلاث

الثالث ويصي والثاني ويصي للودي على الزهرة. والثاني ويصي للودي على الزهرة قالت لاخوك يظل وحيد بعمره بيدك تيجي نتقدمي لمهره.

ثالث وصية منك انت قبالي خميتك.

يا عيال شان احنا موجدنا لأساس الإسلام شان

بارك الله فيك. من السبيل اليوم ردي انا يا حسين كل

وحدات ينادي يا خويا وينك تراب القبر حال بيني وبينك سهرة عيوني من غيفة عنا نامت العين هذه

صاحت وتسمع زينب صاحت.

يا مقبر الأكبر يا ابني تقل عفتك موذر كنت أظل يمك.

بوك وبقبرك تنام، وامك يا سيرة وطب الدواوين وحدة بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة تساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنين بالسهم وضماك فطموك بسنين وحدة بحزنها مغمي عليها عالقبر حطت حلمة تساديها بذلك يا جبتك.

0: هاي تنشد على خب حرقه وحزن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ابنها على الابن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على ابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن، شوف كل وحدة بجرح تلقاها. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيش تنشد من ألمها على الابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن، شوف كل وحدة بجرح تلقاها. ظل علي السجاد حاير بالأمر، ظل علي السجاد حاير بالأمر. يظل خاف تموت زينب عالقبر، يروح زينب عدها جمرة من اليسر، جمرة بعد الدمع ما طفاه، جمرة بعد الدمع ما طفاه. شلون زينب تكتفي بيوم وتروح، شلون زينب تكتفي بيوم وتروح. وقلب زينب كله متواصل جروح، روح أخوها تروح ويظل بيها روح. ويا مصيبة زينب التنسى، ويا مصيبة زينب التنسى، ويا مصيبة زينب التنسى. ولو فاضل للعباس
1: نمشي مع الحجة، مع الحجة، مع الحجة، نسعى إلى حجة، إلى حجة، إلى حجة،
2: نمشي مع الحجة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: باب الخير للناس هالشهرين،
1: باب الخير للناس هالشهرين،
2: سر القاع خطوات درب حسين.

اي مخلوقين لحسين مو للغير واحنا بخير ما دام هو بخير مخلوقين لحسين مو للغير واحنا بخير ما دام هو بخير قولوا وياي واحنا

عقلك وين مبيوع احكي وياي قل شبيك مغثوث من ممشاي عقلك وين مبيوع احكي وياي قل شبيك مغثوث من ممشاي بس حسين عالناس صاحب راي بس حسين عالناس اي حكيك هذا وتصريحاتك حرق خيام حكيك هذا

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

الموفق على العويس الشويلي. الله الله بطفة أدبني والقلب قربني وبجودة عجبني أبو الخير. الله بطفة أدبني والقلب قربني وبجودة عجبني أبو الخير. الله أمشي وأوين وقره مستجد للنظرة قاصد

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: كل ضربة كل ضربة على صدرك ما إلها تقدير والله، يا حيدر ما تجري الصواب. Yeah.

الله انظر، يا الله احفظهم شباب النجف اهل الولاء واهل الثبات. يا حيدر ما تدري الصلاة، يا

مرايا عاشوراء. أعداد حيدر الشربي، أما بالتقديم الإذاعي رنا محمد وأنا أزل، أما بالإخراج الإذاعي المخرج عرفان العبد.

محمد البداية والحسين الامتداد. كل شيء عظيم في هذه الحياة يبدأ بكلمة، وكل تغيير حقيقي يبدأ بفكر، وكل أمة تولد مرتين، مرة حين تتشكل أجسادها، ومرة حين يستيقظ وعيها. وكان وعي هذه الأمة قد استيقظ يوم قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ. لم تكن أولى كلمات السماء سيفا ولا أمرا بحرب ولا دعوة للسلطان، بل كانت دعوة للعقل أن يستيقظ، وللإنسان أن يعرف ربه، وللقلب أن يخرج من ظلمة الجهل إلى نور الهداية. كان العالم يومها مثقلا بالظلم، تتفاخر فيه القوة على الحق، ويقاس الإنسان بماله ونسبه، وتدفن البراءة تحت رمال القسوة، ويصبح الضعيف غريبا في أرضه. فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ليغير وجه الزمان، بل ليغير ما هو أعمق من الزمان، ليغير قلب الإنسان. لم يقل للناس كونوا أقوى من غيركم، بل علمهم أن يكونوا أرحم. لم يبين مجده على إخضاع البشر، بل على تحريرهم من عبادة كل ما سوى الله. وكان يعلم إن الأمم لا يحفظها الخوف، بل تحفظها القيم. ولهذا لم تكن الرسالة كلمات تتلى فقط، بل أخلاقا تعاش. وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الأسواق كما يمشي بين الفقراء، ويجلس مع اليتيم كما يجلس مع الكبير، ويرى إن أعظم انتصار ليس أن يغلب الإنسان خصمه، بل أعظم انتصار أن يغلب ظلمه وكباره وهواه.

المستقبل يعلم منهج اللي بار قصة قالوها والدمعة بقت سيالة بطل القصة نحرة وجبهته

ومن هنا بدأت الحكاية، لا حكاية دين لزمان معين، بل حكاية مبادئ خالدة، أن يبقى الحق حقا والعدل عدلا والإنسان مكرما والرحمة لغة يفهمها الجميع. لكن السؤال الذي يبقى بعد كل رسالة هو: من يحمل هذه القيم إذا اشتدت الفتن؟ ومن يحفظها إذا أصبح الوفاء لها ثمنه غاليا؟ ذلك هو السؤال الذي سيقودنا في فصلنا القادم، لنرى كيف تبقى الرسالة حية، لا بالكلمات وحدها بل بالمواقف التي تحملها. إذا رحل العظماء فماذا يبقى منهم؟ هل تبقى بيوتهم؟ أم تبقى أسماءهم؟ أم يبقى ما زرعوه في قلوب الناس؟ لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الأعمار قصيرة، وأن الإنسان مهما عظم سيأتي يوم يوارى فيه التراب، لكنه كان يريد أن تبقى الرسالة أطول من العمر وأبقى من الزمان. لذلك لم يبني مجده على قصور ولا على كنوز ولا على سلطان يزول، بل بنى إنسانا يعرف أن العدل عبادة، وأن الرحمة قوة، وأن الأمانة ليست خلقا زائدا بل أساس الحياة. ولم يكن يربي أمة تحفظ الكلمات فقط، بل أمة تعيشها. فما قيمة الحق إن لم يقف أحد لأجله؟ وما قيمة العدل إن سكت الجميع عن الظلم؟ وما قيمة الرحمة إن بقيت شعارا لا سلوكا؟

أيها الأحبة، إن الرسالة لم تأتي لتغير لباس الإنسان بل قلبه، ولم تأتي لتكثر أتباعا بل لتصنع أناسا يحملون الحق ولو كان ثمنه غاليا. وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدرك إن الزمن سيتغير، وإن الفتن ستتعاقب، وأن الباطل قد يلبس ثوب الحق، وأن الظالم قد يدعي للإصلاح، ولكنه ترك للأمة ميزانا لا يتغير، ألا وهو ميزان القيم. فحيثما كان العدل فثم روح الرسالة، وحيثما كانت الرحمة فثم أثر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحيثما وجد من يرفض الظلم ولا يبيع ضميره ولا يساوم على الحق، فهناك نبض من نبض هذه الرسالة. ولكن القيم مثل النور لا تبقى مشرقة بمجرد أن تقال، بل تبقى حية بمن يحملها حين يصبح حملها مكلفا. وهنا يبدأ فصل آخر وفصل آخر من حكاية الوفاء. فليس أصعب ما في الرسالة أن تولد، بل أن تبقى حية عندما يريد الباطل أن يطفئ نورها.

ومن هنا سنقترب من رجل لم يرى في نفسه إلا أمانة الوفاء لمبادئ جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان امتدادا للقيم التي جاءت بها الرسالة، لا بالسيف وحده بل بالثبات على الحق. هناك أمانة تحفظ في الصناديق، وهناك أمانة لا يحفظها إلا الرجال، فالذهب يغلق عليه بالمفاتيح، والكتب تحفظ على الرفوف، أما القيم فلا تبقى إلا إذا وجدت قلوبا تعيشها وتدفع ثمنها. وما أثقل ثمن المبادئ حين يأتي زمان يصبح فيه الحق غريبا، ويطلب من الصادق أن يجامل، ومن الحر أن يصمت، ومن صاحب المبدأ أن يساوم. عندها لا يبقى السؤال ماذا نقول، بل ماذا سنفعل. لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليربي أمة تعرف أن الحق لا يقاس بكثرة أتباعه، وأن العد لا يفقد قيمته إذا قل أهله، وإن الإنسان قد يبقى وحده ولكنه لا يبقى ضعيفا ما دام مع الحق. ومرت الأعوام وتغيرت الوجوه واختلفت الأزمنة، لكن القيم التي نزلت في غار حراء لم تتغير. بقي الحق هو الحق، وبقي الظلم هو الظلم، وبقي الإنسان مطلوبا منه أن يختار موقفه. وهنا يبرز اسم الإمام الحسين عليه السلام، لا بوصفه رجلا يبحث عن مجد ولا طالب سلطان ولا صاحب مكسب من الدنيا، بل بوصفه رجلا رأى إن المبادئ التي جاء بها جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمانة، وإن الأمانة إذا تركت ضاعت معها معاني العدل والرحمة والكرامة.

أيها الأحبة، لم يكن موقف الإمام الحسين عليه السلام وليد لحظة، بل كان امتدادا لتربية نبوية وغراسة نما في بيت كان يتنفس القرآن ويتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الحق لا يترك خوفا ولا يباع طمعا. ومن هنا لا تعود كربلاء حدثا تاريخيا فقط، بل تصبح سؤالا يطارد كل إنسان: ماذا ستفعل أنت إذا وضع الحق في كفة وكل مصالح الدنيا في الكفة الأخرى؟ هناك لا يكون الجواب بكلمات بل بالمواقف. وتلك هي اللحظة التي يلتقي فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحسين عليه السلام، لا في النسب فقط، بل في وفاء المبدأ للرسالة، وفي ثبات القلب على الحق، وفي الإيمان بأن القيم التي ولدت مع أولى آية من الوحي تستحق أن يبذل من أجلها أغلى ما يملك الإنسان. وإن العظماء لا يقاسون بما ملكوا بل بما حافظوا عليه، وإن الرسالات لا تبقى حية لأنها كتبت في الكتب، بل لأنها تجد في كل زمان من يحملها بصدق ويثبت عليها. وهنا تجلت عظمة الإمام الحسين عليه السلام، فلم ير نفسه صاحب دعوة جديدة ولا مؤسس لطريق غير الطريق الذي جاء به جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل رأى نفسه مؤتمنا على روح الرسالة. إذا ضعفت في النفوس وإذا كادت المصالح والأهواء تغطي على نورها.

لم يكن الامتداد في الدم وحده، فكثيرون يلتقون في الأنساب، ولكن القليل هم من يلتقون في المبادئ. وكان الامتداد في الرحمة وفي العدل وفي صدق الموقف، وفي أن لا يكون الحق موسما نؤمن به بل عهدا نعيش له. وما أصعب أن يكون الإنسان وفيا للحق عندما يكون ثمن الوفاء غاليا. فإن الكثير يتكلمون عن العدل ولكن القليل يصبرون على تبعاته، والكثير يحبون الحق ما دام لا يطلب منهم تضحية. أما إذا أصبح الحق يطالبهم بموقف، تراجع بعضهم وصمت بعضهم وأثر بعضهم سلامة وسلام لنفسه على سلامة المبدأ. وهنا يبقى الإمام الحسين عليه السلام صورة خالدة للإنسان الذي لم يقيس الموقف بالربح والخسارة بل قاسه بميزان الحق. فإذا كان الحق هو الميزان هانت التضحيات، وإذا كانت الرسالة هي الغاية صغرت الدنيا بكل ما فيها.

أيها الأفاضل، إن كربلاء لا تقرأ على إنها معركة بين فريقين فقط، بل تقرأ على إنها موقف يذكر الإنسان بأن القيم التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحتاج في كل زمان إلى من يحملها بصدق ويحميها بأخلاقه ويشهد لها بثباته. فإذا ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت الرحمة التي أحيت القلوب، وإذا ذكر الحسين عليه السلام ذكر الوفاء الذي حفظ تلك الرحمة من أن تفرغها الأهواء من معناها. فكانت البداية هناك، وكان الامتداد هنا، وبقيت الرسالة ما بقي من يجعل الحق أعلى من مصلحته، والعدل أغلى من مكاسبه، والوفاء أثبت من خوفه. ولعل أعظم تكريم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس أن نكثر من ذكر اسمه فقط، بل أن نحيي في أنفسنا القيم التي جاء بها. فإذا عاشت القيم بقيت الرسالة، وإذا بقيت الرسالة بقي محمد، وإذا بقي محمد بقيت الضمائر حية في أمته، وبقي الحسين عليه السلام شاهدا على إن الوفاء للحق لا يموت. لم يكن أصعب يوم على المؤمنين يوم بدأت الرسالة، بل كان أصعبها على المؤمنين يوم رحل صاحبها.

0: لقد خرج الناس يومها وقلوبهم مثقلة بالحزن، ليس لأنهم فقدوا قائدا فقط، بل لأنهم ودعوا الإنسان الذي كانت السماء تنير به الأرض، والذي علمهم إن أكرم الناس أتقاهم، وإن الرحمة أقوى من القسوة، وإن الحق لا يحتاج إلى كثرة الأتباع ليكون حقا. ولكن السؤال الأعظم لم يكن كيف سنبكي على فراقه، بل كيف سنحفظ ما جاء به، فإن الرسالة لا تموت برحيل الرسل، ولكنها قد تضعف إذا ضعف الوفاء لقيمها. وما أسهل أن نحب الحق بالكلام، وما أصعب أن ندافع عنه عندما يكون ثمنه غاليا، وما أسهل أن نكثر من المديح، وما أصعب أن نجعل العدل والرحمة والأمان سلوكا يوميا. وهنا يبقى درس الإمام الحسين عليه السلام حاضرا في وعي المسلمين. إن المبادئ التي يؤمن بها الإنسان لا يكفي أن يتغنى بها، بل ينبغي أن يكون مستعدا للثبات عليها. فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ رسالة، فإن المسؤولية بعد ذلك تنتقل إلى الأمة، وأن تحفظ القيم وتقيم العدل وترفض الظلم وتجعل الرحمة أساسا لتعاملها. ولعل أعظم الوفاء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس أن نحصي سنوات فراقه، ولا أن نعد أيام ذكراه، بل أن نسأل أنفسنا في كل يوم: هل لا يزال الحق الذي جاء به حيا في أخلاقنا؟ هل لا تزال الرحمة تسكن كلماتنا؟ هل لا يزال العدل يقود مواقفنا؟ فإن كان الجواب نعم، فإن الرسالة ما زالت تمشي بين الناس، وإن كان الجواب لا، فإن واجب كل جيل أن يعيد إلى قلبه نور تلك البداية التي انطلقت من غار حراء، لتبقى حية بالعلم والعدل والرحمة والوفاء للمبادئ التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نهاية الحكاية نكتشف إنها لم تكن حكاية، لم تكن حكاية رجل عظيم فقط، بل حكاية نور أراد الله له أن يبقى.
1: هالليلة حيدر دمعة تسيل، هالليلة حيدر دمعة تسيل، عنا محمد قرر يشيل، عنا محمد

0: أيها الأحبة، في نهاية الحكاية نكتشف إنها لم تكن حكاية رجل عظيم فقط، بل حكاية نور أراد الله له أن يبقى. من غار حراء انطلق صوت اقرأ فتغير به التأريخ، ومن كربلاء ارتفع صوت الوفاء للمبدأ فبقيت القيم تذكر وتذكر الأمم إن الحق لا يقاس بكثرة أهله بل بثبات من يحمله. محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يجئ ليصنع جيلا يعبد الأشخاص، بل جيلا يقدس الحق وينصر العدل ويرحم الضعيف ويحفظ كرامة الإنسان. ولهذا كلما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن نسأل كم سنة مضت على رحيله، بل كم بقي من رسالته في أخلاقنا. وكلما ذكر الإمام الحسين عليه السلام لا ينبغي أن نقف عند مشهد الألم فقط، بل عند معنى الثبات على الحق والوفاء للمبادئ والاستعداد للتضحية من أجلها. فلا فصل بين الرسالة والوفاء لها، ولا بين النور الذي أضاء حراء والموقف الذي أضاء كربلاء. إنهما صفحتان من كتاب واحد، صفحة تعلمنا إن كيف الحق نزل من السماء، وصفحة تعلمنا وتعلمنا فيها كيف يبقى الحق حيا على الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا صدق الاتباع، ولا نقول إلا حسن القول، واجعل اللهم في قلوبنا من رحبة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثبات الإمام الحسين عليه السلام ما يقربنا إليك ويجعلنا من أهل العدل والإحسان والوفاء. والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم ولد، ويوم بلغ الرسالة، ويوم رحل وقلبه مطمئن أن النور الذي شعله لن يطفأ. والسلام على الإمام الحسين عليه السلام الذي بقي بموقفه شاهدا على أن الرسالات العظيمة لا تعيش بالكلمات فقط، بل تعيش بالرجال الذين يوفون لها. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كان البداية، والحسين عليه السلام كان من أعظم صور الوفاء لتلك البداية. وما بين البداية والامتداد تبقى رسالة الله نورا لا ينطفئ.
1: ومن هنا نصل إلى ختام لقائنا، لكن ما تركه لنا الحسين عليه السلام لا يختم بكلمات ولا يختصر بذكرى، هي رسالة تروى وموقف يقتدى به وحق يبقى حيا في ضمائرنا، لنحمل من الحسين ثباته، ومن سيرته عزيمته، ومن رسالته صوت الحق الذي لا يخفت. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونترككم برعاية الله، وإلى لقاء جديد، وقلوبنا ما زالت تنبض بحب الحسين. إلى اللقاء.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أخوة هابيل أخوة إلك إلك ساتر دونك نوقف ساتر دونك نوقف. إيه صرخة هنا صرخة.

0: نتحدى خط النار رايدنا نموت احرار.
1: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: العائلة مت يا سيرة ولا هل
1: بلا جواب.

ايش راح تسالف ايش صار بيها ايش صار تحكي غني مصاب الاهل وين

الدنيا بعدها.

وين حيك بهاي الحرام اللي عشنا فيها.

اشرف بدر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر شال مصيبة ونار هشيط فيها يا زينب شبحت للنظر صاحت الله اشطنا بنا القدر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر شال مصيبة ونار هشط فيها يزيد يسأل وين اخت حسين وين

0: كاتبي راس الحسين يريد يفجع زينب بواليها.
1: الى شيخ عبد الحسين ابو شرف.
0: يزيد يسأل وين اخت حسين وين وين عرف زينب بغيده يركز العين يقدمه للطش تبي راس الحسين يريد يفجع زينب بواليها. رفع راس العصا وتنظر يرفع راس العصا تنظر فيه يصيح باسم اختر يصيح باسم

يرفع الراس العصي تضرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

تشوف راس حسين من بعد الغياب، تشوف لن يزيد يوم عليها. وين بعد وين بعد وين بعد زيانة بالعلم هالمصاب، صاح وين سكينة وين امي الرباب. شوف راس حسين من بعد الغياب، شوف لن يزيد يوم عليها. قوم يا حسين انظر العائلة شلون، قوم يا حسين انظر العايلة شلون، لا سبيها وحالها عليكم يهون. قوم شوف امتون هسود المتون، قوم شوف امتون هسود المتون. كربلاء عفتها ردت ليها، قوم يا حسين انظر العايلة شلون، ولا سبيها وخالها عليكم يهون. قوم شوف امتون هسود المتون، كربلاء عفتها ردت ليها. شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر، شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر. صيح ردي انا يا هنا من اليسر، شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر، شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر. صيح ردي انا يا هنا من اليسر، صيح لكن الصدى يجيب العذر. يا هم من الالي انهاوليها، يا هم من الالي انهاوليها. شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر، صيح ردي انا يا هنا من اليسر، صيح لكن الصدى يجيب العذر. يا هم من

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: غيابك ما ثقيل حسين خليني اريد اعلم اريد يلا حسين خليني صيح وهدي هذا الحسين
1: حسين
0: بعد شباب بس وياك حسن ينعرف معنى العشق أنا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق

زين اسمع صيح من قلبك يا ابا عبد الله يا عبد اي هالغير يا عبد الله حسين

0: خير واعتني لبحاجتي من ندق باب خير واعتني لبحاجتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي اذا خير ما يردك الحسين الشطي من ندق باب خير.
1: اذاعه جامعه المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج قصص من أشياء. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل المبدع عرفان العبدو. أسعد الله أوقاتكم محبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67. وهي لكم محبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. حياكم الله أحبتي مستمعي مشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع المهندس أحمد منتصر، مدير بلدية الحلة. حياكم الله أستاذ أحمد.
1: الله بحيك، أهلا وسهلا، صباح الخير عليك.
0: قواك الله على التعب.
1: قوا الله حيالك، أهلا وسهلا.
0: أنت مريت بلدية الحلة بفترة صعبة خلال زيارة الأربعينية، لذلك إحنا يعني أول سؤال راح نوجهه لحضرتك بعد الزيارة، بعد انتهاء زيارة الأربعينية والزحف المليوني الذي شهدته المحافظة، كيف تقيمون الخطة الخدمية هذا العام؟
1: حقيقة محافظة بابل عليها عبء كبير.
0: نعم.
1: والسنوات السابقة وحتى هذه السنة يعني أكو ظلم بموضوع الاهتمام بسواء الدعم الآلي وال يعني دعم البلديات المحافظات الأخرى وحتى الدعم المالي. مقارنة بمحافظة كربلاء أكيد هي المحافظة الأهم بهذا الحدث، المحافظة المقدسة، لكن يعني المقارنة بعيدة جدا حقيقة، بحيث محافظة كربلاء بالدعم المالي اللي صدر من رئاسة الوزراء، الدعم الطارئ، المحافظة والعتبات وال يعني الفعاليات المرتبطة بها كان يعني بحدود 12 مليار، محافظة بابل مليار.
0: مليار؟
1: نعم.
0: يعني كارثة.
1: نعم، والمشكلة مو فقط بالمبلغ، المشكلة ب يعني وقت يعني تخصيص المبلغ قبل الزيارة بيوم أو يمكن أول يوم الزيارة إجى التخصيص، وهذا تدري ما راح يخليك لا تتعاقد ولا تشتري. المهم هسه بلدية الحلة نوعا ما أفضل، يجوز بقية الدوائر.
0: صحيح.
1: بإمكانياتها يعني الذاتية.
0: أكيد تعديت خطة قبل يعني الشروع بالزيارة،
1: وهذا السؤال الأهم اللي ذكرته حضرتك، شنو الخطة، شنو الإنجاز منها رح ننطلق إن شاء الله.
0: نعم.
1: حقيقة هو الموضوع الحدث كبير، يعني أي إدارة حكومية مؤسسات هي غير قادرة على إدارته بالشكل الأمثل.
0: فعلا.
1: باعتبار حدث يعني مؤقت، يعني بأيام محدودة، بملايين الناس، بشارع محدد، بوضع محدد، ما ممكن لا أنت تديره ولا تغير أوقاته، فأنت صح. تتعامل ويا حدث كبير مؤسسات الدولة حقيقة غير قادرة عليه، لكن الأوجب والأفضل أنه من سنة من التغيير إلى الآن يكون التعامل معه بشكل أفضل، وهذا التعامل يعني لراحة المدينة ولراحة الزوار على حد سواء.
0: طبعا.
1: ابتداء من غلق الشوارع، وكانت السنة أكو تجربة يعني ممكن تقييمها نوعا ما أفضل بكثير، يعني اللي هي عدم غلق الشوارع أو شارع 60 امتداد، مع وجود ملاحظات من أصحاب المواكب. طبعا احنا نتطرق بحديثنا على موضوع المواكب وهيئة المواكب ونحكي شوية بصراحة أكبر، إن شاء الله نخلي هذا محور، لكن نحكي عن الخطة هسه. حاليا
0: الخطة، خلينا نتحدث عن الخطة الخدمية. نعم. بعدين راح نجي.
1: نعم. حقيقة هي الخطة الخدمية انطلقت من عدم وجود غلق للشوارع، الشوارع الفرعية انغلقت بعوارض متحركة
0: اللي كانت احنا نعاني من عدها بسبب الأتربة.
1: احنا العام طبقنا هذه الخطة، جزء من عدها ما يعني تم مخالفته سواء من بعض الأفراد الجهات الأمنية أو بعض الدوائر الخدمية، الآن غادرناه 100% إن شاء الله موضوع الغلق بالأنقاض والتراب اللي هو غير لائق لزوار المدينة. خط الزيارة اللي هو يعني ابتداء ما قبل البوابة من جهة الديوانية وصولا إلى سيطرة أم الهوى، ويعني من السياحي، هذا خط بلدية الحلة، وصولا إلى طريق المحكمة وحي الصحة وشارع الثورة ومشهد الشمس، مسارات الزيارة وحتى ذا الصوب الصغير. هذه الحركة حقيقة اختلفت السنة يعني بشهادة الإخوان المواطنين والزوار الكرام وأصحاب المواكب، أنه يعني كانت الخدمة جيدة جدا، ما زال هناك يعني بعض الملاحظات، لكن من تقارنها بكل سنة عن سابقاتها أكو تطور، والتطور ملحوظ، متابعة مستمرة، تواجد دائمي حقيقة. حتى سيد المحافظ يمكن شاهدتوا حضراتكم كان يعني تواجده ميداني،
0: شاهدنا يعني مواقع التواصل الاجتماعي حضورك وحضور السيد المحافظ. نعم. وكل الأجهزة الأمنية كان يعني متواجد بكل يعني مناطق الأكثر.
1: نعم. حقيقة بصراحة بالسنوات السابقة وحتى بالسنة اللي يعني اللي راحت.
0: عفوا استاذ عبد الله، ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: صباح
2: الصباح ما نقول، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم لذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، نعج صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونعج داعتنا حبيبة داع جامعة المستقبل مقدم البرنامج العزيز حيدر أبو خمات والمخرج الأستاذ عرفان العبدول مدير داعه. أقول لعم الأستاذ أحمد الله بالخير والعافية، عظم الله أجرك وبارك الله بجهودكم، أن يحبك الله، أنت رجل طيب ورجل مخلص، دعا من الله أن يوفقك في عملك بحق محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على محمد، وحياك الله عم أبو أحمد الأسدي والنعم منك.
2: الله الله يحفظك. أنا لدي إشارتين إلى الأستاذ أحمد. عمي الأستاذ أحمد أنا قاعد يحملون أمانة، قال بك الله يطلع مدير البلدية وحكي، قلت ما يعرفني الرجل. أول عمي الأستاذ أحمد أكو مثل يقول الشبعان ما يدري بالجوعان، اليوم أنتوا فلشتوا المحلات والبسطيات لم تسري الهنود. يا عم سعد حيدر أعني ما لقيت مكان لهم، وهاي نقطة. نقطة ثانية يا عم سعد أحمد، لما فلشتوهم ما حد شال الأنقاد مالتهم يا عم سعد أحمد، فقد الطابوق والنفايات ولم تسري الهنود هاي منطقة. يعني يا عم سعد أحمد نحن مري شبابنا ينحرفون إلى غير طريق، هذا هالوكيل صعب على الشاب السيطرة عليه. يعني ما حصلتم جاع أن تجمعون أهل البصيات أهل الطيور يبيعون حنطيرة يبيعون شغلات، يعني ماكو مكان لهم. وبارك الله بجهودك وكوني أنا صاحب موكب يا عم أستاذ حيدر، جهود البلدية كلش قوية بجهود أستاذ أحمد، يحفظ الله وحتى محمد وآل محمد.
0: محمد شكرا لاتصالك عم ابو احمد، الله يبارك بيك الله يحفظك. طبعا عم ابو احمد تحدث عن موضوع البصيات مال جسر الهنود، وطبعا الامانه قبل ما نخوض بهذا الموضوع، وحتى انت ترد انت صاحب القضيه بالمدير البلديه بتعرف انت منظره غير لائق للامانه، يعني خاصه هذا المثلث الموجود بالسوق منظر غير جيد مع هذا التطور الحاصل، مع يعني الوضع اللي صاير يحتاج انه يتغير. ولكن هو دا يتحدث يقول لك من باب انسان، يقول لك يحتاج لهم مكان. اضف الى ذلك الموضوع الثاني اللي يتحدث به هو عدم رفع الانقاض من هذا المكان.
1: نعم حقيقة نبتدي بموضوع التجاوز. احنا اللي يتجاوز اكيد هو مضطر،
0: صح،
1: واحنا هذا التعامل وياه يصير يعني التعامل حذر، باعتبار لازم يعني نوازن بين الحاجة وبين
0: بين تطبيق القانون وبين الحالة الإنسانية.
1: تطبيق القانون، وأيضا إحنا عندنا جزء من الناس يعني تعتبر هذا الموضوع يعني تقصير من قبل البلدية، وكل جزء تقول لا خليهم،
0: صح.
1: إحنا الفاصل بيناتنا هو الواجب والقانون،
0: صح،
1: والتعامل الإنساني هسه نحكي بيه. إحنا هذا الإخوان يذكرون كان السوق سابقا بالإدارات السابقة والمحافظ الأسباق سوى حملة كبيرة، وحملة يعني لاقت استحسان كل أهالي المدينة. السوق كان مغلق، زحفوا جزء من عندهم زحفوا وأخذوا مكان آخر كان مؤقت لحد ما كبر، اللي هو هذا المثلث اللي تحدث به الأخ وحضرتك مؤشرة، صار بناء يعني صار مجمع
0: قام يجون يبنون ويقعدون.
1: بالضبط، حتى كثير من الأحاديث إنه هذا أكو ناس تستغله بفلوس،
0: صحيح،
1: فأنت تتركه
0: أكو ناس تأخذ فلوس يقولك أنا سامحه
1: فتعوفهم أنت أيضا تصير شريك بهذا. المهم أجي إنذار لهم أصولي مرة مرتين لحد ما خلصت كل المدد اللي هي نعتبرها مدد إنسانية إنه يلقى بديل.
0: صح،
1: اولا نحكي بالقانون، احنا مو واجبنا نلقى بديل باعتبار البلديه عندها اراضي تعال تاجر من عندها اهلا وسهلا، تريد مكان احنا هاي راح اسولف لك القانون بعدين نجي للحاله الانسانيه. اضافه الى اذا لقيت بديل، فانت اذا لقيت بديل المية يطلعون الف غيرهم يجون يقعدون بنفس المكان،
0: صحيح.
1: يعني تدري موضوع البطاله موضوع كثير والناس ما
0: لا والله كل الناس عندها راتب
1: ممكن بقى. هذا جانب ثاني. نجي الجانب اللي هو مو واجبنا وأدينا، نقعدنا ويا الأخوان وهم سيجوز يسمعوني ويجوني، إحنا موفرين بديل لكن هم يختارون البديل الأبسط والمكانة أهم. شنو الأبسط؟ الأبسط يجوز ما يدفع بفلوس ومكانة مهم يريد يم
0: قريب
1: نزلة السيارات والسوق. اي بديل توفر له بغير هذا الرقعه الجغرافيه ما يقبل به حتى اذا كان مدعو. المهم هسه بعد ما شافوا الموضوع جدي ورفع هذا التجاوز هم اليوم زين. يعني ناقشنا وقبلوا وجو ممثلين عنهم انه يدخلون بشكل رسمي على بدائل، واحنا البدائل موفريها وان شاء الله يجوز بعد
0: وين
1: الزياره.
0: وين مكانها؟
1: حقيقه جزء من الاورزدي القديم اللي هو عاد لبلديه الحله الطابق الارضي
0: الشارع. الاورزدي قبال القياده؟
1: لا الاورزدي القديم اللي هو صف المصرف.
0: صف المصرف
1: نفسه رقعه السوق.
0: نعم نعم.
1: يعني فكرنا انه الطابق الارضي انفتحه على الشارع اللي بعده ونسوي فد سوق نموذجي بسيط ونمده للشارع الخلفي مجاور.
0: ممتاز. هم يعني قريب نفس المكان.
1: اول ايام كانوا ما قابلين الان هم الامان.
0: هو نفس
1: الناس
0: المكان.
1: اي الناس اللي يعني اللي يخافون الله اللي ما عندهم بديل فعلا هم راضين. احنا ماشيين بالاجراء نعم. القانوني اللي هو اعلانه واجاره الى اخره. حقيقة هي الخطة أصلا يعني اللي ممكن يجوز هم نتحدث عنها تشمل كل تجاوزات السوق اللي هي التجاوزات اللي بعض الناس يسميها روح السوق، يعني اللي واحد يجي يريد يلقى بسطية.
0: صح.
1: احنا نحاول نقنن هذا الموضوع هسه الموجود حاليا بيفد يعني عبث نوعا ما فد 40% ما راضين عليه احنا باعتبار السوق تدري يعني تم إنجازه وتهيئته وطلع بشكل لائق. احنا هسه بصدد انه نوفر لهم مكان دائمي لائق قانوني بعيدا عن الابتزاز وبعيدا عن مضايقة الناس والأرصفة والعوائل وبعيدا عن التشوه إن شاء الله نعلنا الأيام.
0: أنا صالح من ما طولنا بعدنا بهذا الموضوع. أنا سامع من قسم من المواطنين يتحدثون يقول لك يعني حتى المكانات اللي مؤجرة من قبل البلدية أكو ناس تأخذ عليها فلوس حتى ما تطب عليهم زايدة.
1: نعم.
0: الله شاهد.
1: نعم.
0: يعني غير الموضوع البسطيات إنه أكو ناس تبتز تاخذ فلوس حتى ما يخلون ياخذون من عندهم يعني كثير من الامور. وطبعا هذه مو انتم تتحملون هذا الموضوع، هذا يتحمله تدري الجهات الامنيه الرقابيه انه تتابع هاي القضيه.
1: ابتزاز ابتزاز يمنع داخل البلديه ان شاء الله ما موجود
0: ان شاء الله،
1: يعني وهذا نحكي بضرس قاطع ان شاء الله.
0: لا هو خارج البلديه
1: يعني حتى اللي يجينا يقول لي خارج البلديه اقول له مستعد تسولف انا وياك نزاهه وياك امن وطني وياك قضاء احنا نقطع دابر هذا الشيء. لحد الآن أنا ما أقول لك انقطع 100%، هاي الحالات موجودة بكل المؤسسات، لكن ماكو مقارنة نهائيا بإجراءات صارمة بموضوع المزايدات، موضوع الابتزاز، موضوع ملفات الإيجارات. لا قطعنا أشواط كبيرة بيه ونحكيها بفخر حقيقة.
0: جيد. أيضا المواطن لاحظ أن هناك اختلاف في الخطة مقارنة بالأعوام السابقة.
1: بس العفو أنا تعليق حتى المواطن طلب موضوع رفع رفعة الأنقاض، هي جزء شوية
0: رفعتوها
1: يعني قبل الزيارة رفعت في 80-90%
0: يعني أكون بعد موجودات ما أنا شفتك
1: لا رفعا وجزء قليل بقى بيها من عدها متداخل قريب على أعمال العتبة إن شاء الله هم راح يرفع وراح تؤهل حديقة بشكل كامل راح يصير
0: زين. ايه. زين العتبة أكو تداخل وياكم؟
1: لا هي حقيقة مؤجرة لحدائق ضمن مشروع الغيبة.
0: السلام عليكم.
3: السلام عليكم الله أستاذ حيدر. السلام عليكم.
0: حياك الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله
3: على ضيفك الكريم.
0: الله يبارك بك. عفوا
3: من حضرتك
0: عفوا
3: أبو عبد الله من الحلة.
0: حياك الله أبو عبد الله تفضل عزيزي.
3: الله بخصوص البسطيات اللي قلت عليها إنه يأخذون فلوس عليها كذا.
0: نعم.
3: أنا سابقا يعني قبل 3 سنين كانت عندي بسطية وهسه أصدقاء عندهم بسطيات. العتاوات يعني شلون نقول مو من الدولة.
0: هو هذا اللي أنا كنت أتحدث عنه أبو عبد الله.
3: هذا موجود ولا حد هاي اللحظة بالشهر أبو البسطية غصبا ما عليه يطفي 200,000 دينار لهذا المتنفس.
1: أبو عبد الله علما. أبو عبد الله إحنا على الهواء مباشرة هاي الأتاوات أنت شو صاحب مرخصتك؟
3: نقول أشقياء
1: ما يخالفون ما يخالفون الأشقياء شنو يعني شنو دورهم إذا ما أعطيتهم شيء يسوون وليش ما واحد من عندكم يشتكى؟ جيد هذا حتى الناس حتى الناس تسمع إنه هذا الموضوع بلدية الحلة من زيل تجاوز ومن تخليه بمكان رسمي وانت معرف عندنا وتدفع فلوس حتى هذا الابتزاز اللي ما مؤشر طبعا عندنا ولا اكو شكوى حتى يروح. احنا هسه نحكي على الهواء ما اعرف حضرتك ولا ادري شنو فحتى الموضوع يصير شفاف جدا.
0: لا ابو عبد انا هم اخفى عليك امر ابو عبد الله انا اعتبره مواطن شجاع من يتصل على الهواء ويتحدث عن هذا الموضوع.
1: ان شاء الله ما تنقصنا الشجاعه نقول لك اذا تحب تراجعنا من باكر تقول لنا فلان مكان طبعا هو مو واجبنا باعتبار انتم اذا تطون خارج الدائره امن وطني نزاهه الجهات المعنيه تاخذ الاجراءات. ولهذا احنا ناكد انه موضوع التجاوز تصدر به كل هاي الامور الغير قانونيه. يجيك واحد يقول لك انا انطيك ابو محل لا تفتح قبالي الا انت. انا حطي فد موضوع ما راح اذكر وين المكان اما قاطع ابو عبد الله اذا تسمع مكان نشيل به قهوه دائما يفتحون على الشارع نقول بسيط ويخليه. لحد ما قبل كم يوم سمعت انه ابو القهوه ياخذ من مقابل الكهرباء ب 400 الف دينار بالشهر. فحتى التعاطف ويا الناس هم يؤشر بعده امور سلبيه. مكان متجاوز يمكن صار له 18 سنه بمكان مهم جدا. اجيت قلت له عمي انت شلون قاعد باهم مكان بالحله بلاش من فلشناه طبعا، شو انت رضاها؟ ظل يسكت. اخر شيء قال لي عمي انا انطي لفلان جهه 300 الف دينار بي. يعني فهذه الامور كل ما نقننها
0: طبعا ما عندك،
1: واذا يجينا احنا ناخذ اجراء. بس انا المتجاوز اليوم من تغفل عنه خصوصا بالاماكن المتميزه السوق هسه هاي اكو ناس وراها كثيره. هسه احنا قاطعين دابر داخل، فنتمنى من عندكم اذا اكو واحد بمناسبه يعني نتعامل بسريه بالموضوع وبدون اسماء حتى القانون يحميكم، وشلون نتعامل مع هؤلاء الخارجين على
0: طبعا القانون. طبعا ابو عبد الله قال لك اني من خلال كلامه انه هو قبل كان متاجر وتركها بس عنده اصدقاء يعني كتجربه عنده بهذا الموضوع. طبعا ابو عبد الله انا ما خليتك تتسرسل بكلامك وردينا عليك
1: الموضوع مهم.
0: زاد احمد
3: كلامكم على التواصل، احنا نتمنى الافضل يعني الافضل.
1: بارك الله فيك.
3: رأي الشخصي
0: نعم.
3: أنا أنت أنا أتي على قناعة وعلى دراية إنه 80% من أصحاب البسطيات هم مو أصحاب بسطيات، هم مؤجرين البسطيات. وياي؟
0: شو دقيقة أبو عبد الله، يعني بس من فضلك هذه البسطية هي مو مالته هو ماخذها ومأجرها الواحد؟
3: لا مو مالته مثلاً مأجرها بالشهر 400 500.
0: وهذا منو؟ هذا منو؟ هذول الأشخاص منو حسب توقعك؟
1: كل حملة تصير إذا متعاطفين وياها 100 أكو ألف تحكي على البلدية ذولا أصحاب رزق.
0: طبعاً هذا
1: الناس لازم تسمع ضروري.
0: السوشيال ميديا هاي الهجمة
1: تصير. سوقنا مسقف هسه من فتحنا المسار اللي بالنص اللي أنت ما تقدر تفوت لا أنت ولا أني ولا عائلتك. من فتحنا المسار اللي بالنص قالوا ليش فلشتوا البسيط؟ إحنا ألف مرة منبهيهم انه يا بشيل البسطيه نريد
0: فهو ماشي. استاذ احمد طبعا انقطع الاتصال ويا ابو عبد الله، شكرا لابو عبد الله انه كان شجاع
1: ورجل يتحدث. صاحدر هاي دعوه
0: لك ايضا مثل ما تفضل المهندس احمد انه هذه دعوه لك ابو عبد الله ولكل ابناء محافظه بابل اللي يحس انه اكو ابتزاز او اكو ضغط مقابل تأجير مكانات عائدة للحكومة انه يقدر يتواصل ويا استاذ احمد، وراح تكون يعني شهادته طي كتمان. نعم وما راح يبلغ باسمه وراح يتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية. طبعا استاذ احمد بعدنا بهذا المضمار وموضوع كلش مهم. انا اكثر الاحيان اصور التجاوزات، انت تدري من خلال يعني صفحتي الشخصية اتحدث عن التجاوزات حتى عايفكم بهاي الفترة. ان شاء الله ارجع لكم. أكو تجاوز يعني ماخذ حق المواطن.
1: نعم.
0: طبعا حقي وحق نعم. الناس المارة هو على الرصيف. نعم. طبعا هذه تدري تميت يعني مشكلة هاي، هذا رصيف تمشي به امرأة ورجل كبير بالسن. صورت هذا الفيديو، الإخوان يعني بالقسم المعني تابع البلدية الأمانة طلعوا وزالوا التجاوز. لو تدري حجم التجاوزات اللي صار عليه بصفحتي الشخصية من المواطنين، أنا يعني تأييدا لكلامك. نعم. اللي أيد الحملة نقول 30-40% بصفحتي، و70% هذا تجاوز وغلط عليه، حتى قاموا يرتكبون عليه بقضايا ما أدري عليه ما أعرفاني. يعني فالتجاوزات ليش؟ لأنه يحس هذا الشخص أنه هذا من راح يرفع التجاوز؟ راح يرفع باقي التجاوزات.
1: صحيح.
0: يعني تتخيل أكو ناس تجاوزت عليه مو هنا مكانها.
1: صحيح.
0: يم الاتصالات تجاوز عليه وأنا رافع التجاوز اللي سالفت عليه وتحدث عليه وين؟ بالبكلي. يعني انت تخيل هيك قضيه. فاكو تعاون من قبل المتجاوزين حول هذا الموضوع خاصه المواقع التواصل الاجتماعي. نرجع استاذ احمد لموضوعنا المهم وبالخطه الزياره الأربعينية ونجاحها بهذا العام، شنو اللي يتغير عن الاعوام
1: السابقه؟ نعم هي الحقيقه الطبيعي انه تتغير الخطه باعتبار الخبرات متراكمه، انت يعني تنظر للاخطاء والاخفاقات وتاشرها. هذا يعني المفروض كل مؤسسه
0: صح
1: ناجحه هي تلاحظ وخططها تكون متطوره.
0: زين
1: حقيقه العام كان هو ايضا اكو تغيير يعني يعني هذا اللي ألمسه من الاخوان اللي يسولفون وياي اصحاب المواكب. احنا سابقا كانت عفوا النفايات ترفع بالشفلات. هذه السنه الحمد لله يعني الكابسات كانت مسيطره. كان متابعه يعني ممتازه، اصحاب يعني مسؤولين الاقسام فعالين جدا ومتواجدين، وحملات الغسيل وحملات التنظيف حتى احنا زرنا طبعا ويا سيد محافظ دخلنا حدود كربلاء يعني تابعنا الخطه وصلنا للملو حتى محافظه كربلاء اللي بيها دعم من كل العراق كان موضوع النظافه الحله افضل الحمد لله.
0: خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام
0: ورحمه
4: الله، شلونك
0: عامل؟ الله يبارك بيك، الله يحفظك.
4: يا الله بخير.
0: الله يسلمك. من حضرتك عفوا؟
4: الله يسلمك. علي ابو زينب.
0: استاذ علي عزيزي. تفضل.
4: الله يتمك يحفظك. احنا عندنا شويه كلام ويا استاذ احمد الله يحفظك.
1: تفضل يا
0: استاذ. تفضل
4: استاذ احمد حياك الله عيني.
1: الله بحييك، اهلا ومرحبا بك.
4: ان شاء الله تكون

0: معنا قصدك فلشوا الاشتراك مال المجاري؟
1: اي والله فلشوه حاليا
0: تمام.
1: ما عندنا اشتراك.
0: اي تعرف حضرتك انت من تشتغل الشركات من رخصة صاحبها
2: تفضل سيدي.
0: عندها مدة، وهذه المدة شو تسوي؟ تطلع هاي طبعا مدير الاخوان بمديرية المجاري، تدز الممثلين مالتهم بالتنفيذ يدقون باب باب ويقولوا له يابا تعال اشترك نظامي. بعض البيوت استاذ حيدر بشهر 40 يقول لك انا ما اشترك، انا عندي مخزن، انا رابط بالصفحة الثانية. فتدري مشروع شهر 40 ما ينتظر انه انت هذا موضوع
2: مدة
0: خياري لك.
2: مدة نعم
0: فاكثر من حتى بعد ما سوينا الرصيف وصلنا قبل انجاز المشروع والرصيف منفذ، اجى واحد من العماره قال اني ما فاتني كنت مسافر، شال الرصيف ورجع عوضه على حسابه وربط بالمجاري. فهاي الحالات تصير بسبب تقصير. هسه حضرتك مؤجر، يجوز ابو الملك ما تدري يعني مراجعي اكثر من مره.
1: لا اي بالضبط، بس
0: نعم
1: انا ما اعرف اقدر اربط، شلون
0: نعم
1: تقدر يعني
0: يعني
1: تساعدني
0: تراجع
1: بهالموضوع
0: انت
1: الصراحه؟
0: من راجعتنا شنو كان؟ انا ما اتذكر حضرتك شنو كان الرد.
1: راجعت قلت اراجع الشركه، ابو الشركه قال انا ما عندي استعداد افلش رصيف ولا
0: طبعا
1: افلش
0: حق
1: شركه.
0: العدو هو شلون يفلش رصيف؟ انت
2: يعني موضوع
0: كمؤجر
2: تفليش الرصيف هم مو سهل
0: اي
2: يعني.
0: اذا المؤجر او صاحب الملك اللي متسبب بهذا التاخير يفلش باشرافنا ويرجع للوضع يعني اللي ما كان عليه، ماكو مشكله ان شاء الله. غير حل
1: والله
0: ماكو.
1: حلو استاذ احمد، اتمنى راح
0: حاضر،
1: اجيك ان
0: راجع
1: شاء الله نقدر اروح.
2: ابو
0: اتشرف.
2: استاذ علي، استاذ علي عفوا، ممكن انه يوم غد ان شاء الله
0: اي حاضر
2: تراجع
0: موجودين
2: مهندس احمد
1: ان شاء
2: وخليه
1: الله ان
2: يتصل هو
1: شاء
2: على
1: الله.
2: الشركه
1: والله انت
2: وتنحل
1: عندنا
2: موضوعك.
1: رجل،
2: الرجل متعاون وايضا
1: الرجل
2: ابو الشركه
1: عندك
2: مالت الامانه.
1: متعاون جدا صح حيدر، والله الرجل متعاون، مكتبه مفتوح
2: ابو
1: والله
2: ابو
1: العمل
2: ابو زينب عفوا،
1: كثير ومساعد.
2: يعني مو لانه موجود بالاستوديو استاذ احمد، ولكن امانه استاذ احمد
1: لا
2: متعاون،
1: جدا
2: وايضا ترى ابو
1: هو
2: الشركه ايضا متعاون.
1: ابدا
2: احنا يعني
1: متعاون جدا.
2: اكثر تقاريرنا وتعاملنا مع يعني الشركات تحدث وياهم يستجيبون لهذه القضيه، فيعني ان شاء الله ينحل موضوعك
1: ان شاء الله لا باكر ان شاء
2: ان
1: الله
2: شاء
1: نقدر
2: الله
1: نتكلم
2: بمشيئه الله.
1: ونسدد مكتب
2: تحياتنا
1: وما
2: لك،
1: تقصرون ان
2: حياك
1: شاء الله.
2: الله،
1: انت
2: حياك الله
1: شكرا
2: استاذ
1: جزيلا
2: علي،
1: على
2: حياك
1: وقتك
2: الله، اهلا
1: والله.
2: وسهلا بك. استاذ احمد، خلينا نتحدث عدد العمال
0: نعم
2: الكوادر اللي
0: نعم
2: شاركت بتنفيذ هذه
0: نعم
2: الخطة.
0: اخوان، احنا يعني تعرف من تتحدث بصراحة امام اهل مدينتك راح يكونون هم جزء من يعني من هذا
2: إن
0: الجو
2: شاء الله
0: العام، ويعرفون حتى يطالبون
2: إن
0: بحقوقهم.
2: شاء الله كلكم مصداقية.
0: احنا انا قبل او اثناء الزيارة يمكن بيوم سوينا لقاء بإذاعة العتبة الحسينية، كان
2: شفت
0: زميل اي كان زميلنا باللقاء مدير ماء كربلاء، وهو
2: صحيح
0: زميل إن ايضا
2: شفت
0: ونقيب مهندسين، وكان معاون مدير بلدية كربلاء. فسألناه، بلدية كربلاء للي ما يعرفون اخوان هي اقل حجما من حيث السكان والمساحة من الحلة، وموضوع بين الحرمين والدائر مدارها تشتغل العتبات،
2: نعم
0: فمن قارن مدينة بمدينة هي أصغر
2: صح
0: وخدماتها تعرف أكيد أفضل، وشوارع وأرصفة وموضوع الأتربة وهذا متجاوزين هم بسبب وجود الخدمات المتكاملة. عدد عمالها ما يقارب 2000 عامل ما عدا
2: نعم
0: الحدائق، يعني بلدية الحلة الحدائق والخدمات بحدود 400.
2: كارثة
0: كارثة. هذا طبعا يعني ازمات متراكمه حتى من طيب الاداره السابقه ولا القبل، هذا يعني هاي الهجره من هذا المكان، تعرف هذا المكان طارد للناس، اللي هو اللي يعمل بالنفايات يروح يبدل عنوانه يصير حارس يصير ما اعرف. المهم هسه خلينا
2: بدي
0: نحكي الان
2: معلومات، يعني تغيير عنوان الوظيفة
0: بالضبط،
2: إحصاء على
0: حاليا
2: شهادة.
0: احنا باحسن الاحوال هذا العدد ما يتجاوز 400، اللي هو حسب ذاكرتي انا متعين 2007 2011، يمكن سامع من اخواننا كانوا بالخدمات كان عددهم الاجور اليوميه 2500 قبل
2: 2500
0: 10 سنوات او اكثر. هسه المدينه كبرت والاعداد النفوس، احنا الان امام 400، امام عجز
2: أحيان
0: كبير.
2: فتحت
0: احنا
2: جديدة
0: اللي بدنا نسويه هسه ساد، احنا بس بدنا ندير هاي الموارد البشريه بشكل جيد، يعني اذا العامل دار وجهه نقول له لا ارجع من هنا. صار تقصير منا بحيث من نقارن المحافظات البقيه، يجوز العامل مالتهم يشتغل 3 ساعات، احنا عاملنا يشتغل 6 حتى نعوض هذا النقص. فاحنا امام ازمه حقيقيه بموضوع عدد العمال، حتى السواق. احنا سواق ما عندنا هسه حاليا. ايش سوينا؟ هسه طبعا هذا هم يعني مو واجبنا، هذا موضوع تعييناته. لا احنا تجاوزنا هذا الموضوع. السيد المحافظ الحالي عن طريقه راح، يمكن اليوم هو عنده لقاء برئيس وزراء
2: نعم
0: وباشر بالهيئه التنسيقيه،
2: صحيح
0: للمره الثانيه ننطي مقترح اللي هو تحويل المحافظات، يعني العفو الوزارات الغير منتقله الصلاحيه داخل المحافظه صلاحيه للسيد المحافظ الحالي بتحويل العناوين اللي تحتاجها المؤسسات مثل البلديه. يعني ساعدر احنا في بلد الاكثر بالعالم عددا بالموظفين، هذا ثابت.
2: بس
0: وتلقى
2: مو يمكن
0: لا وتلقى دوائر، مو بس احنا حتى نحكي، تروح دوائر هواي عندها نقص، تروح للكاتب العدل تريد تطلب للمكان
2: أنا
0: تلقى النفايات.
2: أعتقد أكو مشكلة بالإدارة.
0: طبعا هي هاي اللي نسولفها. ف يعني اعطاء صلاحيه للمحافظين اعاده توزيع هؤلاء ضمن الرقعه مالته،
2: صحيح
0: واحنا كتبنا مسوده قانون ان شاء الله سيد المحافظ يعني يقدمها اليوم او باشر، حتى نسد هذا العجز اللي هو لا تقدر تشغل، لا تقدر تأجر يومي، لا تقدر تتعاقد، ولا تقدر تحول من غير دوار. وطبعا هي قلت لك بيئة طاردة، ما يريد يجي لان تعطي آلية ثقيلة يخاف من عندها، وبالشارع وحوادث ونفايات وراتبه قليل، فبالتالي عندنا هذا العجز. نجي سألتني حضرتك عن عدد الآليات، فهذا العدد الموجود عندنا
2: عدد
0: حاليا، عفوا عدد العمال.
2: عمال. نحن نرجع على السؤال الثاني للآليات.
0: نعم، هذا عدد العمال اللي عندنا حاليا. اجت تعليمات رئاسة الوزراء قبل الزيارة، قلنا بيوم او بيوم الزيارة للتشغيل شغلنا بأحسن الأحوال 100، مرات 80 90 حسب الغيابات. ساهمت يعني بسد شوية نقص عاونونا. آخر 4 أيام إجانا دعم يعني عن طريق الاتصالات فقط بالعلاقات، وهم السيد محافظ ساهم، محافظة واسط دزونا 5 كابسات
2: ممتاز.
0: هي وعمالها. طبعا احنا كان مؤمل واجى الوفد النيابي اللي هو مشرف على الخطه بكل الزياره،
2: شفت نواب اثنين
0: واستضافونا بالمجلس، سولفنا قلنا الموضوع ده يصير فزعه وده يصير علاقات وهذا خطا، كود هذا يدار من قبل جهه اعلى بين المحافظات تنسق، بحيث الاليات اللي تروح كربلاء ما عندها مكان توقف به، تعرف زخم
2: زخم
0: يعني. هسه انا بشارع 60 عندي كابسات ما تقدر تفوت، فلو اجيب 100 بعد ما اقدر استفاد من عد. فهذا اللي يصير المحافظات البقيه 50 60 اليه دا تروح وتتوقف كربلاء، اما الحله
2: محتاجة.
0: 5 كابسات شنو الخمس
2: كارثة.
0: كابسات؟ نعم. فسولفنا ويا الاخوان باللجنه النيابيه، اشروا هذا الموضوع انه لازم يدار ويصير توزيع عادل للاليات، لان احنا الاحصائيات تقول 70% من الزوار يفوتون عن طريق محافظه باب الوافدين الى كربلاء. درنا هذا الآليات والعمال الموجودة اللي صار بحدود 500 صاروا.
2: نعم.
0: طبعا بكل أمانة شاركوا ويانا عمال هندسة المرور اللي هم ما لهم علاقة بالنفايات،
2: ممتاز.
0: الحدائق شاركوا، عمال المعمل الصاب والإسفلت ذول الأخوان كلهم موجودين، عمال الورشة اللي هم تصليح الآليات كلهم كانوا متبرعين ومتواجدين،
2: جهود كبير
0: وحقيقة كانت هي الأفضل يعني من السنوات. أكو تقصير أكيد أكو، لكن هي الأفضل كانت على يعني بشهادة الكثير، وما زلنا إحنا مقصرين يعني.
2: أستاذ أحمد عفوا، إحنا سعر كم كابس عندنا بالحلة حقيقة يعني بدون الزيارة؟
0: نعم، حدود
2: ما لنا علاقة
0: حدود يعني تعرف ويا التصليح ويا الثابت عندنا بحدود 140
2: كابس. هاي
0: نعم.
2: عموم المحافظة،
0: عموم المحافظة
2: يعني.
0: نعم. وإذا عندنا إذا تجهزني سواق باكر أدخل 20 كابسة للخدمة أصلحهم وأدخلهم، بس سواق ما عندي.
2: أنا عرفت قبل فترة إنه أكو كابسات موجودة عاقدين عليها واصلة،
0: إحنا ما عندنا،
2: ما اعرف سمعت من يعني سائقين الكابسات قالوا
0: لا لا
2: الكابسات راح تجي.
0: احنا ما حديث. احنا ما عندنا ازمه كابسات، عندنا ازمه سواق.
2: سواق
0: اي نعم. اللي يطلع تقاعد ما يتعوض، اللي يجيب تقرير طبي ما يتعوض، اجازه طويله ما يتعوض، اضافه الى النقص الحاصل يعني.
2: استاذ احمد، اكو يعني من خلال هذه الخطه اللي صارت اكو منطقه حرج اعتبرتوها يعني بالخطه يعني تعبتوا بها اكثر؟
0: نعم، هي حقيقه يعني ما خافي عليك انه شارع 60 يعني ماكو مقارنه به بكل يعني كل مناطق العراق ما عدا كربلاء يعني. موضوع الزخم اللي يصير به هو شارع يعني بمسافه محدده واليات، احنا نعاني ايضا شلون تدخل الاليات ويا مسار الزوار. السنه المختلف الزياره تقريبا 24 ساعه يعني، كانت اوقات النهار سابقا.
2: نعم.
0: وبالليل ممكن تنظف ويدو، هسه الليل واكو ناس تمشي بالنهار حقيقه، اكيد لاحظتهم.
2: صح،
0: فعمليه
2: الجو كان حار جدا،
0: حار بس اكو ناس تمشي يعني
2: مشي.
0: حقيقه ما انقطع
2: بالنهار.
0: اي ما انقطع تقريبا، اغلب الاحيان يجوز الاستراحه يعني الظهيره 12 لثلاثه هذا فكانت الخدمه مستمره 24 ساعه. الحقيقه المناطق اللي كانت ما مبلطه صعبه علينا تدري هسه، لكن بوجود اليوم شارع الخدمي لشارع 60 اللي دخل للخدمه يعني قبل الزياره كان هناك ضغط من السيد المحافظ على الشركات بادخال 3 شوارع كبرى يعني داخل مسار الزوار، اللي هو شارع مستشفى طيبه.
2: نعم.
0: شارع الحسينيه، شارع المهندسين، تعرف ذني دخلا وتبلطا شارع الضغط اللي هو مؤدي من شارع 60 للكربلاء، ذني كلها تبلطا قبل الزياره، وكان لهن حقيقه دور كبير بتسريب يعني مسار الزوار.
2: استاذ احمد، سجلتم ملاحظات راح يتم معالجتها يعني بالاعوام القادمه؟
0: نعم.
2: لقيتكم ملاحظات بها مشكله انه يجب مراعاتها؟
0: نعم. احنا هسه شويه اذا ندخل بعمق، اولا سمعت يعني انا ما حضرت اجتماع برئيس وزراء، سمعت من السيد يعني من الساده اللي حضروا الاجتماع انه السيد رئيس مجلس الوزراء قال الخطه تبدا بعد انتهاء موعد الزياره، تبدا الاستعداد للخطه القادمه، وهذه فد ملاحظه جيده.
2: جيد.
0: انه مو قبل شهر وتعال وين مشاريعك، وهذا الموضوع عبثي يعني. يعني قبل الملاحظات حتى ما ننسى هذا سؤالك نجاوبه هسه، انا شفت هاي الملاحظه.
2: تاخذ اقول لك استاذ احمد قاعد تاخذ الاسئله
0: اسف،
2: مالتي
0: هذا مهم على
2: لا لا مو خير، لا خلينا نرد على الملاحظات وبعدين نرجع على هذا السؤال.
0: الملاحظات ماني من ذكرنا المشاريع والسيد رئيس وزراء جبان.
2: طبعا هذا السؤال انا اتحدث وياك ما اخفى عليك، اجى بالي سؤال وراح اتحدث به عن العام. يعني السؤال هو انه هذه المشاريع هسه الموجوده، شارع 60 والشوارع اللي قريبه من نحكي ممر الزائرين،
0: نعم.
2: هذه راح تنتهي يعني بالسنه القادمه، من راح تجي زياره ذني منتهيات لهم نفس المعاناه.
0: يعني
2: ترى عندنا مشكله استاذ احمد،
0: احنا بمسار الزوار احنا هسه ما عندنا تقريبا شارع ما منتهي، 60 تقريبا 90% انتهى مسار الزوار، دخل بالخدمه
2: شكرا، اريده يخلص
0: خلال يعني الاشهر القادمه هو خلصان شارع 60
2: يعني قبل الزياره.
0: لا لا ما ان شاء الله
2: ثانية.
0: لا لا ماكو زياره ان شاء الله، حتى جسور المشات اللي عانينا حقيقه تدري في وقت سابق
2: صح.
0: الشركه وتلكؤها
2: صحيح.
0: الشركه الان هسه هي يعني عازمه على الانهاء وضغط عليها وتجديد متواجدين، وتقريبا هي باعمال الانهاءات ما عدا الجسور اللي هي اليوم هسه انا اتحدث وياك واليوم دزونا صور للعمل، اليوم مبلشين باعمال الجسور.
2: الجسور وكم جسر هو؟
0: هن سبعه
2: سبعه
0: اللي نتمنى
2: كلهم راح يبلشون بهن
0: كلهم ان شاء الله كلهم. طبعا حتى نسولف البرنامجك ايضا احنا طورنا من الجسور،
2: هو الرجال هسه احنا نستغل ونستثمر هذا الحديث، احنا بعدنا بظهر الزياره الاربعينيه خلينا نتحدث عن الجسور. جسور مهمه جدا،
0: نعم.
2: كثير من المواطنين تحدثوا
0: نعم.
2: عن الجسور. هذه الجسور راح تكون مختلفه عن التصميم
0: هو السابق. التصميم الباقي نفسه يعني كهيكل وتفاصيل طورناها من الناحيه المعماريه ومن ناحيه الخدمه
2: زين،
0: اللي هي راح تكون مغلفه وبها تبريد وبها ايضا
2: بها تبريد
0: ان شاء الله، نعم.
2: سبعتهن
0: ان شاء الله، نعم.
2: جيد. اذا اذا اذا يعني
0: تكون بشكل لائق يعني
2: المشكله اللي صارت
0: إن شاء الله. إن شاء الله
2: والحديث اللي صار على هذه الجسور والاموال اللي صرفت يعني راح تكون مبرد
0: ان شاء الله،
2: تبريد وشيء لائق بالمحافظه
0: ان شاء الله.
2: اليوم راح يبلشون،
0: هم مبلشين من اليوم، استأنفوا، هم كانوا مبلشين اليوم استأنفوا العمل، نعم.
2: سبع جسور نقدر نعرف مكان
0: يعني واحد ثلاثة منصوبات حاليا تدري بين حضرتك موجودات اللي يعني اللي ان شاء الله ما يفوتنا واحد يعني واحد يم 30 اثنين، واحد يم الموحد ويم كلية الفنون الجميلة، واحد يم الشارع الحسينية، يم الاطباء، يم التكية، يم كرار، يعني هن ذني سبعة تقريبا. هنا
2: سبعة جيد، يعني راح يغطن اكثر،
0: هن اكثر الاماكن ازدحاما تم اختيارها،
2: ويكون
0: بمصعد
2: مصعد
0: وبسلم كهربائي.
2: جيد،
0: نعم
2: جيد. خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم استاذ.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
3: شلونك استاذ؟ شلون
2: صحتك؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك. العفو، من جنابكم الكريم.
3: نشكر السيد احمد محمد، نشكر السيد مدير البلديه
2: الله يبارك فيك
3: على الجهود اللي بذلوها اثناء الزياره الاربعينيه.
2: حياك الله.
3: اني من سكنه المجمع السكني على طريق النجف.
2: نعم.
3: العفو استاذ، هاي السلم اللي موجود طبعا هو ما اعرف وبالتصميم على اساس اللي افتهمناه انه سلم كهربائي اللي مقابل المجمع السكني
2: زين،
3: فهسه هو هذا مو كهربائي، ما اعرف هو الجدوى من السلم يعني ما تصير حوادث ومن هالقبيل هذا
2: زين،
3: وناس كبار سن تقدر تعبر عليه زين، هو اذا مو كهربائي شلون كبار السن تقدر تعبر عليه؟
2: ملاحظه مهمه والله، نعم. بعد عندك
3: والله يا ريت تعالجوها استاذ، ما دام اكو يعني اكو مشاريع يعني اكو مشاريع لها تخصيص مالي، ممكن هذا المشروع ينضاف، هذا السلم اليمنى واليم الجامعه
2: صحيح
3: جامعه بابل، هاي عندكم علم يعني كل موسم دراسي هو يعني الله يجفينا الشر هو حادث من
2: صحيح.
3: وراء هاي ناس تعبر يقول لك انا ما اقدر اصعد سلم، ولو سلم كهربائي متوفر اكيد يعبرون عليه.
2: صحيح والله. شكرا لاتصالك استاذ احمد، شكرا عزيزي وسارد عليك.
3: اني جدا ممنون.
2: حياك.
3: اني جدا ممنون.
2: حياك. ملاحظه مهمه.
0: نعم. حقيقة هو يتحدث عن
2: طبعا مشروع سابق بعد ما
0: مشروع بعد ما مسلم وكان اكو محاولات لإلغاء السلالم، سلالم ما ملغية وموجودة ضمن التزام الشركة اللي هي متلكئة يمكن جسرين مشات، ما انا ذاكرتي هو قديم المشروع جدا صار له 12 سنة جسرين مشات لو ثلاثة
2: لحد الآن ما كامل انا اشوف حتى المواد بعدها
0: بالمشروع. نعم الشركات المتلكئة توقفت بالأزمة المالية وبعدين سحب عمل، المهم هسه اعتقد يعني باقي له 3% عن الإنجاز. الجسر اللي يتحدث عليه خارج المشروع، هذا منفذ من قبل البلدية جسر المشات، وكو جسر متبرع
2: يمكن
0: من
2: قبل المشروع هذا متنفذ،
0: لا هذا تنفذ يعني يمكن قبل سنتين ثلاثة بلدية الحلة نفذت، واحد يم علوم البنات هذا واحد، جسر بسيط بامكانيات البلديه وافى بالغرض لان كانت حوادث هنا لاخواتنا والطالبات واهلنا. وعندنا واحد يم المستقبل ايضا، هذا تبرع المستقبل. الجسور اللي على المشروع مستمره بعدها ما لغت وكهربائيه ضمن التزام المقاول اللي هو متلكة ولحد الان
2: يعني
0: ما صرفت.
2: يعني هذا الجسر متبرع به جامعه المستقبل
0: حسب ما اتذكر. نعم
2: زين. جزاهم الله خير.
0: احنا هنا بقاحهم.
2: لا جزاهم الله خير. سلام الناس. خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمه الله. تحيه الى جامعه المستقبل والكادر والاخ ضيفك الكريم الاستاذ احمد منتصر.
2: حيا
4: الاخ حيدر ابو خماس.
2: الله يبارك فيك. الله يحفظك.
4: تحيا لكم.
2: الله يسلمك.
4: ولكل المستمعين والمستمعات.
2: الله يحفظك. العفو من حضرتك.
4: حياك حسين الرضاعي.
2: حياك الله استاذ حسين.
4: تحيا لك ولضيفك الكريم.
2: الله يبارك فيك استاذ حسين. تفضل عزيزي.
4: استاذ زوجي سؤال استاذ احمد بخصوص الجسور اللي على شارع 60.
2: نعم.
4: هل من الممكن انه هاي الجسور تليق بمحافظة بابل مثل جسور كربلاء المقدسة او جسور بالنجف؟ يعني هل من الممكن شارع بحجم هذا الشارع اللي يربط جميع المحافظات بهكذا جسور يعني؟
2: زين.
4: مثل جسور كربلاء شلون مرتبة صاب وزجاج يعني في شيء يليق بالمحافظة. هذا الجسور اللي جاي تنشا حاليا ما تليق بالمحافظة جاي اشوفها.
2: زين.
4: مو بحجم اللي المطلوب.
2: نعم.
4: هو يعني ذاك اليوم ذاك اليوم يطلع كان عندك لقاء ويا المهندس المقيم.
2: نعم.
4: يقول ان الجسر هذا 250 مليون ما تكفي له.
2: اي بوقتها صحيح كان تصريح صحيح.
4: يعني يقول اللي راح نسوي الصعده
2: والله زين
4: بالمصعد والنزله.
2: زين زين زين. حافظ اللقاء وحافظ الرقم والمبلغ والله زين.
4: انا ناسي والله. بس من الجسور اللي حاليا اللي جاي يتم انشاء شارع 60 انا بالنسبه لي كمواطن عادي هاي الجسور ما لايقه بمحافظه بابل. يعني في الطب تلاحظ الجسور بالطب كربلاء طواريج كربلاء المقدسه شلون جسور حلوه تليق بالمحافظه بالمدخل. يعني هل من المعقول ان هذا جسر ينشا على شارع 60 تكلفته 250 مليون يطلع المهندس المقيم يقول ما تكفي؟ هل من الممكن يعني هيك جسر بهذا الحجم بهاي حجم محافظة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟ يعني أنا بالنسبة لي شخصيا هذا الجسور ما مقتنع بها كمواطن أنا هسه. يعني لا مهندس ولا أقول لك أنا بس هل الجسور هاي ما لايقة المحافظة؟ وعند سؤال ثاني للأستاذ أحمد بخصوص عمال البلدية.
2: إيه؟
4: يعني أنا جاي أشوف ألاحظ مثلا محافظة كربلاء المقدسة نجف بغداد يعني المهندس النظافه يكون البدله مالته مرتبه بدلته حلوه يعني ما لايق انه لابس بيجامه وحاط سيفتي. المفروض انه الاستاذ احمد بدلات تخصص العمال البلديه شو
2: المحاور. يمكن اكثر مدير بلديه اجى ضبط على هذا الموضوع سالم مقابل تنحسب لانه ضيفي. اكثر استاذ حسين اكثر مدير بلديه ضبط هو ساي تنحسب عليه على موضوع زي مال العمال استاذ احمد. نعم. للامانه يعني هو والله اول ما اجى وكانت يشكون من هاي القضيه العمال
4: استاذ حيدر. والله العظيم انا ما جاي امدح بالاستاذ احمد. استاذ احمد من افضل المدراء اللي صار بلديه الحله.
2: شهاده كبيره جدا.
4: كان نزيه وبن خير ومعروف على مستوى الحله.
2: استاذ حسين
4: وينشد على ايده ويكون ان شاء الله تحسن ظنه ويخدم المحافظة
2: إن شاء الله
4: والعالم كله تشيد بي وتمدح بي. يعني ما وين ما يسولفون يسولفون بي. أريد ردي
2: طبعا. شكرا لاتصالك أستاذ حسين وإن شاء الله راح يرد عليك أستاذ أحمد
4: ويكون حسن ظن المحافظة.
2: الله يبارك فيك. شكرا أستاذ حسين. شكرا عزيزي. تحدث عن موضوع الجسور.
0: احنا تحدثنا طبعا الأخ يجوز ما سمعنا إن شاء الله نعيد. أولا يعني حتى نكون منصفين محافظة كربلاء اكو نوعين، اكو انواع الجسور التقليديه انت شايفها حضرتك اللي هي مو كهربائيه
2: بسيطه.
0: هم حاليا سووا جسر واحد داخل المدينه انجز قبل فتره وجسر لائق حقيقه. وسعدهم مجموعه جسور يمكن خمسه او سته شفتها متوزعه على وشك يمكن واحد افتتحوه بالزياره والبقيه على حقيقه لاحقه. بالمناسبه المصمم من عندنا من محافظه باب الدكتور هيثم الدعمي.
2: انا صورت مره واحد
0: واحد نعم داخل المدينه. نعم
2: اللي كان داخل المدينه.
0: احنا شويه نحكي بصراحه مقارنه الصرف اللي يصير بمحافظات البقيه بابل ماكو مقارنه. هو حافظ الرقم جيد قال لك 250 الف 250 عفوا مليون،
2: نعم.
0: هناك لا يقل الجسر عن 3 مليار، هناك اكو اريحيه
2: نعم.
0: بتعرف نظير كل عمل جيد لازم اكو اموال تصرف. احنا هسه بداخل 60 ملاحظه حقيقه واضحه جدا ومشخصه، باعتبار شارع 60 مو بس للمدينه الحله، هو شارع لكل محافظات العراق تفوت عليه. فاحنا طورنا هذا الموضوع، حافظنا على الالتزام العقدي اللي هم ماخذيه بسعرهم هذا وهم يتحملوه، وضفنا اضافات تكون لائقه اللي هي من ناحيه موضوع التبريد والشكل. فان شاء الله اللي تشوفه هو هذا هيكل راح ينفذون التزامهم، والالتزام الباقي احنا طورناه بشكل جيد ان شاء الله. ذن الجسور
2: نرجع على العمال،
0: قبل العمال هذا اني حتى ليش اصلا صار هذا الموضوع الجسور. هذا المشروع اول شيء صار له يمكن 4 سنوات 60، ومن نعد الكشف قبل سنتين حدود 6 سنوات كانت هي هاي الجسور.
2: اي وضع
0: احنا هسه دا يحكي عليها انه حاليا هسه يعني
2: ما طول بعد ما منفذ نقدر نعالجه.
0: هو هذا اللي سويناه. فالاستاذ رعد المهندس المقيم اللي تفضل به هو صحيح مبلغه قليل وهذا، لكن هسه هذا تعالج بالوفره اللي موجوده، ينفذون التزامهم خسرانين ربحانين ما لنا علاقه به، ينفذوه بالمبلغ اللي.
2: استاذ احمد خلينا نحكي بصراحه، انت رجل من محافظه بابل، انت هو من خارج المحافظه، حتى اليوم حق المواطن
0: طبعا.
2: المواطن
0: احنا مواطنين احنا مو بوجود نروح، احنا نروح لمحافظتنا العزيزه كربلاء، نطلع برا نروح للدول القريبه.
2: اليوم المواطن طبعًا. المواطن في محافظه بابل استاذ احمد نحكي بصراحه، من يزور كربلاء يزور النجف الأشرف يروح لإقليم كردستان، من يرجع يقول لك أنا هم أريد محافظتي مثلهم. هذا إني نفس المحافظات نفس
0: الأموال. إن شاء الله سعيدر هذا إني مو يعني شعارات، إحنا إن شاء الله ماشيين على هاي السجن
2: إن شاء الله.
0: يعني صح الظروف كلها جت لحد الآن هي مو مؤاتية، بس ده نشتغل ضمن المتاح لا موازنة.
2: يعني راح نشوف هذه الجسور
0: موجودة بإذن الله. يعني إحنا بعدنا ما اجتمعنا أول اجتماع ورا الزيارة، إذا تحب تزور دائرة المهندس المقيم مهندس رعد، وإذا إن شاء الله إحنا نحضر التصاميم على وشك تصادق الجديدة اللي هي التعديلات
2: حلو.
0: حتى تطلع بشكل جيد، وهم سدى يشتغلون على أساس التصاميم الجديدة ومعالجة الملاحظات اللي مثبتيها إحنا عليهم أصلا بالتنفيذ
2: جيد.
0: وهم حتى نحكي بصراحة هم حاليا عندهم جدية مختلفة بعد يعني شافوا انه القرار بالمحافظه سحب عمل بدون
2: قرار، الضغط نعم. الجماهير الناس ايه اليوم كلهم
0: متذكرين هم حقيقه لحد الان هم هسه ماشيين على خطه العمل اللي هي تخلص خلال
2: الجزرات الوسطيه ما تمت معالجتها.
0: هذا بعد هذا الموضوع تدرى صار قرار بي ونفذت اللي هي تقصد النيو جيرسي الكونكريت ان شاء الله هسه اكو معالجات لها ويا الزراعه ان شاء الله تطلع بشكل جيد.
2: يعني مشكله
0: يعني احنا هذا هم مؤشريه ملاحظه لكن نفذت نعم.
2: عمال البلديه هو تحدث
0: يعني الأخر. تقريبا يعني ما اعرف انا اشوف استفد اكثر من 90% ملتزمين بالزي
2: انا اشوف
0: ونعاقب اللي يعني مره ننبهها مرتين ثلاثه
2: ملاحظه حلوه
0: اي نعم ملاحظه احنا نصر عليها ناس تشوفها كماليه لا بس احنا نشوفها مهمه
2: لا طبعا
0: يعني حتى باوقات الحر جبناهم فد يعني بدله خفيفه يلتزمون بها. هسه بعضهم بسيط ما تعاجز من عدها تصير اكو حالتين ثلاثه اربعه
2: صحيح. استاذ احمد اكو موضوع غادرنا الخطه وزاره الأربعين نستثمر الوقت الباقي.
0: احنا سجلنا ملاحظه على المشاريع القادمه اذا بعدك
2: هسه راح نجي ضمن
0: نسولف نعم.
2: اكو قضيه مهمه جدا، انت قبل ما تبدا زياره الأربعين تلقت حمله كبيره جدا لازاله التجاوزات
0: نعم،
2: وشفت الضغط اللي صار من قبل المواطنين دعم لك
0: نعم.
2: للامانه انهم مؤيدين حمله رفع التجاوزات في شارع 60، ولكن اشكل بعض المواطنين يقول لك هذه الحمله كانت بشارع 60 كانت يعني قبل الزياره حتى تبين للمواطن. طبعا هذا قسم من المواطنين تحدثوا نعم. اليوم المواطن يقول لك هذه الحمله راح تستمر باب الحسين تستمر نعم. بالشوارع الاخرى لو نعم. فقط يعني كان شو نحكي هيك
0: نعم نعم نعم.
2: موضوع اعلامي
0: اولا هسه بغض النظر عن 60 حملات التجاوز بالحله هي الاكبر هسه بها احمد منتصر بها السيد المحافظ بها السيد القائم مقام كل من حسب واجبه هي الاكبر
2: وهم فرحوا من شافوك
0: ان شاء الله انا راح نسولف بها بالتفصيل بس هي الاكبر يعني جزء من التغيير لان اكو احياء كامله ترى رفعت انت جزء مؤشر بالعسكري بمحازم الثوره
2: بس مو مثل هذه الحملات
0: نعم
2: لا هسه يعني داخل اللي يصير مناطق نعم.
0: نعم
2: ولكن اكو شوارع يعني تجاوزاتها
0: طبعا اللي دا تحكي عليها حضرتك مال 60 جزء صور جزء من عدها الحمله كانت حتى بشارع الحسينيه بنفس اليوم نعم حملات كبيره بنفس اليوم بس تدري ما نقدر نغطي حضرتك تدري اعلامي ما نقدر نطلع كل
2: صح
0: تقول بس شو قبل الزياره البارحه اول بارحه البارحه كانت حمله بشارع 60 حمله ثانيه وعندنا واحد من عندهم اعتدى على يعني واحد موظفينه وبالتوقيف وتوقفت الحمله صارت مساله كبيره يعني اليوم تتجدد هسه ما صوروها او ينزل التصوير يجوز اليوم هاي البارحه كانت ايضا حمله نعيدها ومستمرين خصوصا المشاريع المنجزه احنا حاليا نريد نحافظ على المنجز لان انت حضرتك تتاذى من تشوف شيء ينجز وهذا يساء استخدامه. وبالمناسبة موضوع هو ماشي على التعويد، ليش هسه مثلا احنا بشارع 40 بنشوف حالة رأسا نأشرها؟ لأن رأسا الموضوع يجر لحالات.
2: صح
0: صحيح
2: صحيح.
0: موضوع التجاوز بصورة عامة بلدية الحلة أو أي بلدية بالعالم هي غير قادرة على أنه تخلي موظف أمام كل محل وأمام كل شارع، يتبع الثقافة العامة. أما أنا يوميا أزيل هذا التجاوز وأنت ترجعه وبس أدير وجهي تطلع البسطية مالتك وتطلع، هذا موضوع عبث يعني تدرف. ما
2: إيه بس أكو إذا طبق عليه قانون، إذا غرمنا مليون دينار بعد يرجع.
0: إحنا ستتوقع غراماتنا إيش قد؟
2: 500,000
0: لا، هي غراماتنا بالقانون تبدي يعني إجازات البناء 5 ملايين، والموضوع الإشغال الشارع والرصيف 1,000,000 ونزولا. بس أقصد شلون تستحصلهن ذني؟ يعني اليوم من يعني أكو معاناة، ترى اليوم أجي لأبو المحل أنا مو أنا، أنا صانع، نجيب الشرطة نأخذ الصانع نوديه نأخذ التوقيف نأخذ البطاقة مالته، ما عنده فلوس يصير حجز على أموله، موضوع ترى قصة طويلة
2: يعني. مو سهل
0: نعم.
2: يعني موضوع
0: بس قانون. إحنا ماشيين بيها وإحنا حقيقة يعني نذكر الإيجابية مو بس السلبيات. يعني مدينة الثورة، مدينة العزيزة علينا حاليا، بها مشروع مجاري، فد 80% من الناس بادروا إلى رفع التجاوز،
2: هم رفعوا
0: يشيلون ورفعوه، ما عندنا
2: تحية
0: مشكلة،
2: تحية لكل أهل.
0: وكان أكو قرار نغير بعض الشوارع لأن بيها تجاوز، قالوا لا إحنا وياكم وفلشنا.
2: هذا شيء حلو،
0: يمكن شفتوه أسيجة وصحيات وغرف على مود المشروع يمشي. إحنا صح. أهم عندنا المشاريع ما تتوقف بسبب تجاوز، هاي الأولوية حاليا. والأولوية الثانية المشاريع المنجزة حديثا نحافظ عليها وتكون يعني المنجز بشكل لائق، وما نسمح للتجاوزات عليها مستمرة. صح هي متعبة ومضنية ومشاكلها هواية وبيها اعتداءات وصعوبة استحصال الغرامات بشكل قانوني، لكن هي ماشيين بها إن شاء الله.
2: نعم، خلينا نأخذ هذا الفاصل ونرجع من جديد.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع المهندس أحمد منتصر مدير بلدية الحل. حياكم الله أستاذ أحمد. تعبناك إحنا.
1: لا العفو.
0: الله شاهد والأسئلة كثيرة وهموم الناس ومشاكل الناس دائما هي تتوجه حول الخدمات والأمن.
1: حقيقة بصراحة ملاحظات الناس هي يعني الأفضل إن حقيقة لأن تكون هي واقعية.
0: لا وانت راح تكون بالصوره
1: تنطيك العمل مالتك سواء ايجابي او سلبي.
0: انا استاذ احمد
1: هي افضل تقرير.
0: استاذ احمد دائما انا اقول المواطن اللي يكتب
1: صح.
0: بس يكتب يعني بادب يعني مع احترام وتقدير للجميع انه ما يتجاوز.
1: نعم.
0: ودائما يعطينا ملاحظات
1: ويتصل من ارجع سكرينات للتعليقات المهمه اللي بيها ملاحظات نخليها يعني اخذ صور
0: قالولي
1: واحولهن والله لاصحاب وادعو حتى مسؤولين الاقسام انه يدخلون ويراقبون.
0: قلت لك انا ما اريد احب يعني نعم. شلون الزله في حضرتك انت موجود نعم. اليوم ضيف عندنا
1: اتهمنا قد لاذع
0: ما يعني ايه. يعني انا دائما حقيقه ايه. من مراتك وقضايا ما
1: خلصنا عندك مرتاحين ترى
0: ما راح ارجع لك بعد خلصت الزياره على غير منطقكم فكاي فتره. انا مره عجبتني من قلت لي اقول لك شو انت مختفي فقلت ذكرني استاذ احمد. طبعا هذه مؤشر ايجابي من حضرتك انه انت مدير بلديه ومدير دائره خدميه وتستقبل من الصحفي الانتقادات فهذا
1: يعني هو اللي جيد. الانسان اللي يريد يقوم عمله هو هذا صحيح
0: يعني جيد هاي تحسب لك.
1: بارك الله بكم حقيقه احنا صحفيين في بابل كلهم
0: الحمد لله
1: اللي كلهم متفقين وياهم واللي مختلفين وياهم كلهم نعتز
0: كلهم يطلعون ايجابي وسلبي فجيد.
1: بس بالنتيجه احنا يعني محافظه بابل اكو اختلاف بيها مو بس بلديه
0: نعم.
1: يعني كل المواضيع هي كانت اكو بيها ظلم كبير بالمشاريع
0: صحيح.
1: تاخرت
0: صح
1: يعني نحاول انه يعني ندفع هاي الايجابيه نشارك كلها بيها.
0: احنا بعدنا موضوع التجاوزات إزالة التجاوزات عفوا راح تنشمل كل محافظة بابل وماكو عندنا خط أحمر؟
1: والله لحد الآن إحنا ماكو عندنا خط أحمر وهم إحنا هم متفاجئين بمدى التفاعل سواء من الناس سواء حتى من الناس حكومة. المتنفذة اللي كانت تدخل للأمانة السيد المحافظ موضوع التجاوزات نحكيها بصراحة هو الداعم الأكبر لهذا الموضوع هو يمشي قدامنا به. الأولوية وين؟ الأولوية للمشاريع يعني اليوم اكو مشروع متوقف عن تجاوز هذا ما يعني اكو باركات بحي الامام حازم ثاني باركات بالتصاميم
0: صح
1: اللي هي تصير خسارات داخل المربعات السكنية اكو بعض المواطنين باني بها هو ما مأثر على الخدمه ولا
0: زين
1: يعني اكو اقرباء واكو اصدقاء وشافوا وجوني واثروا ولكن بالنتيجه ماكو بارك ما تفلش يجوز عندنا هسه حالتين يعني ورا الزياره راح يستمر التبليغ ضمن مشروع شركه الشهد تفلشت وهذني من الثمانينات ومن التسعينات مبنيات
0: موجوده
1: من الشوارع الاهم والمنطقه والناس وصاحب التجاوز ده يشوف انه هذا الموضوع الصالحه يشوف المدينه بدات تتطور الشارع المجاري تشتغل بشكل جيد فموضوع التجاوزات اكو استجابه. الأس... تقول لي موضوع الاستجابه انتم تحتاجوها لان القانون لا القانون والجهات التنفيذيه تتعب اذا اكو اراء مضاده واذا ابو كان ما تطلع انت بسلاسه تخلص لك شارع لو تصير بخمس عركات هذا الشارع يخلص ب 20 يوم فمن تطلع واكو راي شعبي داعم واكو اعلام يعني واعي ومهيئ الارضيه
0: صح
1: لا اعمالك تصير اسرع
0: لا جيد يعني نعم. هذا تحسب لكم
1: نعم.
0: استاذ احمد خلينا نغادر التجاوزات نروح للمشاريع
1: نعم.
0: وعلى عجاله مشروع النافوره العائمه
1: نعم
0: وين وصل؟
1: والله حقيقه الاعمال المدنيه مالته يعني قبل الزياره كان يعني اكو زياره الاعمال المدنيه مالته يعني تقريبا انجزت بشكل جيد وبنسبه جيده. سبب التأخير تعرف هاي الظروف الحالية اللي علاقة بمضيق هرمز والانسداد هذا الحاصل لأن النافورة تيجي عن طريق الصين وحسب ما شفت حتى تتبع الشيبينج مالته والسفينة وين وصلت ترجع ثلاث مرات أربعة بسبب الغلق يعني نتأمل إذا نحل الموضوع تجي الأجزاء الاستيرادية
0: يعني أنا
1: خلص المسرح خلص يعني
0: زرتهم أنا شفت أكو شغل يعني حتى موجود يوميا شغل
1: أكو منصة وأكو مسرح عائم المسناية ذني كلهم تقريبا بمراحلنا الأخيرة
0: إيش قد تتوقعوا يكمل؟
1: والله يعني إذا اليوم انفتح المضيق نتوقع ثلاثة أشهر
0: جيد وراح تطلع بالصورة اللي
1: لا هو فد شيء إن شاء الله لاق إن شاء الله لاق نعم
0: زين أنا عندي سؤال نفس الموضوع الأمانة وأنا وجهت بوقتها يعني بوقتها فيديو تحدث عنه مشروع مثل هذا المشروع وضخامة هذا المشروع ومكان المميز عندنا نقطتين عليها. النقطة طبعا ما يتحملها أبو المشروع النافورة لا هذا ماخذ منطقة حدود منطقة دي كملها نتحدث عن مشروع يبدي من جسر باب الحسين وصولا لجسر بتة بهذا الضخام وهذه المسافة ما بها حمامات يعني موضوع انا اشوف انه رجل كبير بالسن، امراه، اطفال،
1: نعم نعم
0: وين تروح يعني؟
1: نعم
0: زين اكو ناس تجي مثلا كورنيش من غير محافظه،
1: نعم
0: اذا اراد يدخل الحمامات وين يروح؟
1: نعم سؤال مهم، واذا تسمح لي شوي اتفرع به
0: اي
1: لان هذا موضوع.
0: نعم.
1: اول شيء كل شيء اخذ على بلديه الحله ومحافظه بابل موضوع الكورنيش بصوره عامه اللي هي بين قوسين يسموها التجاوزات والحله وشش
0: هو انا ما
1: التجاوزات.
0: كملت
1: اي
0: الشطر الثاني انه التجاوزات اللي
1: جيد جيد،
0: صايره على المشروع ومغطي.
1: اي تجاوز تزيله يعني واحد من الناس عوفوا هذا روحوا للكورنيش، لولا متنفذين عايفينهم.
0: هذا
1: اخوان
0: الحديث.
1: الكورنيش الحالي هو مو ملك للدوله، اراضي 80% من عنده هي ملك اغيار على الورق. هسه تقول لي هذه الدوله اطفاتها، هذا
0: مو
1: انا ما
0: شغلك هذا.
1: انا اليوم السند يقراني مواطن، وهذه المشكله الكبرى بمحافظه بابل، بكورنيش محافظه بابل مقارنه بالمحافظات البقيه. شنو المفروض يصير على وفق القانون؟ انه ذن الاراضي اذا انت تريد ترفع عنها، طبعا هو متجاوز، هو مخالفه للاستعمال،
0: زي.
1: مخالفه الاستعمالات انذارات وغرامات، وبالاخير
0: نعم.
1: يروح القضاء. حاليا هم مخالفين للاستعمال، الارض ارضه ملكه، وتعرف انت هسه حضرتك انت او المواطن عندك ارض على الكورنيش تنطيها؟
0: طبعا
1: يعني هذه بدنا نحكي عن مئات الملايين ومليارات. عندنا طريقين، طريق بدنا نبحث بموضوع الاطفاءات اللي هي سابقا ممكن هاي مطفئه او لا، هذه ماشيين بها وفق القانون. وطريق التعامل الحالي، اذا تريد انت تطور الكورنيش بشكل كامل وتزيل هذا التشوهات لازم تستملكها من
0: هو
1: المواطن.
0: يعني انت المفروض قبل ما تبدي بمشروع بهذه الضخامه وبهذه الاموال المفروض التسجيل او تستملك
1: وزاره الموارد المائيه اللي هي يعود لها، طبعا يعود لها من حيث الاستخدام. يعني هسه حتى الموارد المائيه اللي حسب علمي احد المواطنين اقام عليها دعوه ربح يمكن 2 مليار اخذ من عندها مواطن من الحل،
0: نعم،
1: لان الارض له وصار عليها. من تريد تاخذ الارض وفق القانون، تعرف وفق القانون والدستور الملك الاملاك الخاصه محميه،
0: زين،
1: فانت الدوله من تريد لازم تعوض. احنا بدنا نحكي عن يعني عشرات او مئات الاراضي، وذن نحكي عن مئات المليارات لازم الدوله توفر،
0: كارث.
1: حاليا ما موجوده.
0: صحيح.
1: اكو طرق اخرى هسه بدنا نشتغلها وفق القانون ان شاء الله تبشر بخير، يعني عن طريق اعاده تصاميم، التعاون مع الاهالي، اكو اراضي ممكن تحصلها بطريقه ثانيه، البحث بالاطفاءات. اما حاليا الموجود هي املاك خاصه، وهي حاله خاصه بمحافظه بابل.
0: جيد.
1: الناحيه الايجابيه ان الكورنيش كمل بشكل جيد، وهذا ترف يعني للمدينه. الانهر هسه تروح وايد وايد دول العالم الانهر مالتها مثل ما هي.
0: صحيح.
1: هذا ايضا يعني من الجسر اللي وصلنا لحدود عنانه تقريبا هناك من ذيك الجهه
0: بدأ يشتغلون على ذيك،
1: يعني هذا ايجابي ان شاء الله يتحسن هذا الموضوع.
0: الحمامات،
1: الحمامات ضفناها ان شاء الله، ويا يعني انا باخر زياره اصرينا لانه تكون موجوده ضمن هذا المشروع.
0: هذا المشروع ما
1: ان شاء الله وطيناها تصميم ايضا فشي مميز جدا راح تكون.
0: سيحكي عليه ابو المشروع.
1: لا لا لا، هو رافض لان تدري يريد يخلص بسرعه ومو التزامه، بس احنا ضفناها.
0: سيحكي عليه ابو المشروع سيقول لك هذا
1: الرجل هم ايضا يعني موضوع الذوق والتصاميم ايضا رحب به. وضمن مشروع الكورنيش اللي هو على الموارد المائيه هم احنا ضفنا هسه واحد مقابل دائره الرقابه الماليه يوم حديقه النساء، اكو مجموعه صحيه،
0: هذا مجموعه صحيه،
1: مجموعه صحيه، وايضا صممتها البلديه، انطتها للموارد، الموارد نفذتها. يمكن عندنا بعد وحده اخرى.
0: هي مو اني
1: لا مو صعبه
0: هي طبعًا. اشوف حتى
1: وهي حاجه طبعا يعني عندي يوم اي عائله من الزور المرفق السياحي
0: يعني
1: لازم لها
0: يعني
1: مكان للمي،
0: يعني
1: مكان
0: للحم. لو يتم اضافتها من قبل البلديه.
1: نعم.
0: على مشروع تنظف بالبدايه،
1: هذا لان هو الارض والمشروع مشروع موارد، فاحنا اعطينا مقترح والاخوان تعاون. حتى التصميم قلت لك البلديه يعني جهزت اخوه وكانوا متعاونين ان شاء الله. يعني هسه تقريبا ثلاث مجاميع ما عدا مشروع النافوره.
0: جسر عشتار،
1: جسر عشتار على الاخوان بالطرق.
0: شنو
1: السؤال؟
0: يعني ماكو يعني اكو اكو اكو تجاوزات تابعه لكم؟
1: لا، موضوع التجاوزات والاستملاك
0: الاستملاك يعني انتهى الموضوع
1: خلاص بسرعه، كانت يعني قياسيه نوعا ما.
0: بصور.
1: وبلديه الحله دفعت المبالغ وتاثرت هم للاسف.
0: جيد.
1: لان احنا ما عندنا موارد.
0: جيد. طب بعجاله المشاريع في بابل تتوقع اللي يعني اثناء التنفيذ
1: قد عندنا وقت بعد؟
0: يعني المخرج ايش قد عندنا وقت؟ يعني
1: مقابل احنا نحكي على موضوع اهم يعني موضوع المشاريع.
0: وانا طبعا هم عندي سؤال بعد مهم جدا.
1: احنا اكو ملف اسمه مشاريع الزياره المليونيه.
0: نعم
1: مشاريع الزياره المليونيه اللي هو المفروض يخصص لمحافظه بابل، ان ثلاث محافظات او اربعه، كوت، نجف، كربلاء والحله. هذا المشروع كان من المؤمل انه تنضاف به مشاريع طرق حوليه، جسور مشاط ضخمه. للاسف يعني كل ما يصير يحين الوقت تتاجل هذه. الان هذا الملف امام ايضا رئيس الوزراء الحالي، قدم السيد المحافظ، وبه مشاريع تبتدئ من حله ديوانيه وصولا الى كربلاء، طريق حولي، جسور، مجسرات، تقاطعات مجسره، جسر مشاط، وساحات تفويج. ننتظر يعني اكو دعم يصير. حتى اللجنه البرلمانيه اللي جتي طرحتها ايضا عليهم بمجلس المحافظه، نعم قلنا لهم انه هذا واحد من اهم، لان محافظه بابل صفر رصيدها من المشاريع زياره المليونيه. مشاريع داخل محافظه بابل عندنا ايضا 4 مشاريع حاليا لبلديه الحله كبرى، 2 من عندهم كان يتصل بي قبل قليل بالفاصل المهندس المقيم حتى نبلش بالتصاميم مالته، يعني كيفيه المباشره بالعمل الان حالا.
0: وين يعني؟
1: شبر والقاضية، وعندنا مشروع المكمل لشارع 60 المساحات ما جي. بعد 60 يعني ما بعد 60 متر تدري بيها حضرتك يم المجمعات الطبية
0: يم الجماعة الطبية نعم.
1: يم همبرجر كرار دنيل هذا مشروع أيضا حال وراح يباشر هالأيام. عندنا مشروعين ما لحقنا نحينهم بسبب قرار مجلس الوزراء اللي هن كل مدينة الحلة اللي مشمولة بالمجاري كلها من شارع 6 من اليهودية وصولا للشط كلها خدمات متكاملة ومبالغ وكشوفات،
0: يعني على وأيضاً أعتقد على الموازنة القادمة.
1: لا هو قرار مجلس الوزراء أوقف الإحالات وخلى فقرة يعني صلاحيته يستثني، وأيضا أكو عمل بهذا اللقاء اللي قلت لك اليوم يمكن ويا رئيس وزراء أو
0: باشر
1: على استثناء هذين المشاريع باعتبار الحلة ما استفادت مشاريع سابقة ضمن جدولها، يطلق عليها ضمن جدولها ضمن الموازنة السابقة. فإذا حصلنا استثناءات راح تختم المدينة بشكل كامل، وهذا يعني كلش بيهم فائدة.
0: سأح من سؤال أخير وبعجالة. بابل ما بيها تسجير، واكثر المواطنين يتحدثون يقول لك محافظة بابل يحتاج لها تسجير، يعني اراضي خضراء، الناس تريد تباوع خضار. اكثر المشاريع اللي جت تنفذت في محافظة بابل رفعوا التسجير والخضار. بلدية الحياة شو قلت تشجر؟
1: احنا ما عندنا مشروع صار رفعنا الخضار اذا ما ضفنا خضار، يعني حتى نتفق كل مشروع جديد احنا الخضار عندنا مهم. التجارب السابقه تشوفها حضرتك الشاوي خلاص الجمعيه 40 الساحات اللي قريبه على 40 ذني كلهن شريط الجمعية دا يتعزز هسه، وأيضا من المشاريع اللي دا تنفذها بلدية الحلة راح ينجز خلال يعني الشهر القادم إن شاء الله شهر شهرين. جزرة شارع طيبة اللي هو أكرمين يعني
0: ما دي يشوفوا الناس خضار بعدين لأنه ما
1: لا هو شيء سنملة بالتراب وتنظفت الجزرة، وبشهر التاسع الموسم إن شاء الله تتعوض بشكل كامل. جزرة شارع الحسينية انزرعت فقط ثيل لأن يتحمل الحرارة والأشجار راح تتعوض بموسم الزراعة. جزرة شارع مطعم أرض علي بقلي أيضا يعني أنجزت بشكل جيد. الجوانب 60 بدأت زراعتها يعني قبل الزيارة، وإن شاء الله يعني نحتاج إعادة النظر بموضوع الأماكن يعني الزرع ويا حركة الزوار حتى ما تتأثر. ماكو مشروع أنجز، أكو مبادرة طيبة يعني أطلقتها المحافظة والبلدية مع المواطنين في حي الإمام لزراعة الأرصفة بآليات البلدية ويا المواطن، لأن هذا المشروع تدري ما بيه أرصفة وزراعة.
0: يمكن مشروع شركة شهد
1: اللي هو لا شهد ما يعني ما مشتركة الشركة بيه مشتركة البلدية المي أخوان عاونونا بآليات قسم التشجير بمحافظة بابل وآليات البلدية العمال والمواطنين زراعة أمام دورهم
0: إن شاء الله. نشوف محافظة بابل بالأيام القادمة مشاريع منجزة
1: إن شاء الله
0: وبها خضار
1: إن شاء الله وبدعم الناس والمحافظة على المنجز إن شاء الله.
0: أخذنا كثير من وقتك، شكرا لك ووقت راحتك أيضا يعني يوم جمعة ويوم سبت دائما يعني برامج
1: شربي.
0: شكرا لك أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوع قصة من الشارع. انتظروني في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة أخرى، استودعكم الله.

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: القبر وين؟ وين القبر وين؟ دلوني بحسين.

0: ما اريد الانفاس
1: محتاج عباس
0: محتاج عباس
1: ويا الاخو الكل وفاء عندي حكي هواي.

جروح بكثر ما مشتاقة هي تطيح ويتقوم وتمشي ويتنوح. هاي زينب يا هل زينب ردت اليوم شايلة جروح بكثر ما مشتاقة هي

اخوتي وين الرد من قبورهم خلي

وين وين عليك ابو فاضل خوي اعلى اعلى ويا زينب انا الميتة وجيت جثة مفارقة الروح لخادم زينب المخلص وسام الشويل انا الميتة وجيت جثة مفارقة الروح جابني الشوق

عويلي للأحباب عويلي للأحباب عويلي صحيت وين

شحاتي والكلمة تعذي لو قلت لبنتك ما اجت ذابح الفراق نحره

صحت وين كفيلي؟

هاي أم الخدر هاي متغيرة هواي هالكلمة لما تنحكي تجرح بالإحساس وليس هايام تجي لي صحت وين والإسهام تجيلي والإسهام تجيلي هلا مأجور أجرك على الغريبة يلا وين القبر وين

0: صحت وين
1: لا تتعب

0: واسمع ايه الراي. خويا وحدة لرايدتها من الاثنين واسمع ايه الراي.
1: لو اموت ودفني بينك بين الاحسين لو تجي وياي
0: خويا لو اموت ودفني بينك

جنك وياي ليه ارجع بعد وقت هو انت وحسين كلها.

والهوى والماي اتمنى لو موت ولا ذيك البيوت ادخلها ظل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إطرائها المعرفي كثيرا، الشيخ صالح بن العرندس. هو الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس، والعرندس في اللغة الأسد الشديد والجمل، وبه سمي العرندس الشاعر المشهور من بني بكر بن كلاب صاحب الأبيات التي قالها في بني بدر الغنويين، ومنها: من تلقى منهم لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. والشيخ صالح بن العرندس كان عالما فاضلا مشاركا في العلوم، تقيا ناسكا، وقال اليعقوبي: كان عالما ناسكا أديبا بارعا متضلعا في علمي الفقه والأصول وغيرهما مصنفا. وقال الشيخ حرز الدين: كان شاعرا أديبا ذا قريحة ونباهة. والظاهر إنما أثر عنهم النظم الغزل والنسيب هو في أيام شبابه، ولما صار شيخا ترك الغزل وغيره، وصار لا ينظم إلا في آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء في حصونه إن الشيخ ابن العرندس كان عالما فاضلا كاملا ماهرا في الفقه والأصول ومشاركا في غيرها، ناسكا أديبا وشاعرا.

وقال الخاقاني بأنه من مشاهير شعراء عصره لم نعثر على تاريخ أو مكان ولادته، ولم يذكر ذلك أحد من أعلام المؤرخين غير أنهم تطرقوا إلى موجز حياته بأسلوب مقتضب، في حين أن شاعريته تستوجب العناية به من مؤرخي عصره.

ومن مؤلفاته لم تشر المصادر إلى مؤلفات للشيخ صالح بن العرندس سوى كتاب واحد هو كشف اللآلئ، وأحسبه من المخطوطات التي كانت في مكتبات الحلة، فقد ذكره السيد الفاضل محمد رضا ابن السيد أبي القاسم في كتابه الصوارم الحاسمة، وروى عن الكتاب المذكور لابن العرندس خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في يوم جيء به إلى البيعة في المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شعره وشاعريته، كان الشيخ صالح بن العرندس من الشعراء المكثرين الذين أبدعوا وأجادوا في مدح آل النبي عليهم السلام ورثائهم، واقتصروا في شعرهم على ذلك فحسب، وهو في جميع قصائده يحذو حذو الشيخ الشفهيني في التهافت على تجنيس الألفاظ والتهالك على المحسنات البديعية، مع دقة في المعاني ورقة في الأسلوب.

وقال الأميني في الغدير: كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيرا الجناس على نمط الشيخ علاء الدين الشفهيني، وتعلوه القوة والمتانة، ويعرب عن تضلعه من العربية واللغة، ولولا تهالكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن. وقال الشيخ السماوي: لم أعثر له إلا على مدائح ومراثي للأئمة الأطهار عليهم السلام، وله قصيدة رائية يقال إنها لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الغائب عجل الله فرجه الشريف. وعن وفاته ومرقده: توفي الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس في الحلة الفيحاء، وحددت سنة وفاته بأكثر من تاريخ، فالأول يقول توفي في حدود 900 للهجرة كما في البابليات وتاريخ الحلة، والتاريخ الثاني كما جاء في الطليعة والغدير وأعيان الشيعة هو سنة 840 للهجرة المباركة، وهو أقرب إلى ما أورده الشيخ حرز الدين حين قال عنه: المتوفي في الحلة في منتصف القرن التاسع الهجري. وقد تفرد صاحب الحصون المنيعة في تحديد سنة وفاته ومكان دفنه فقال: توفي حدود سنة 980 للهجرة تقريبا في الحلة الفيحاء، ودفن فيها، وقبره في محلة الطاق معروف ومشهور. وعلق على ذلك الخاقاني قائلا: لقد سهى صاحب الحصون المنيعة أو فات عليه تشخيص عام الوفاة نظرا إلى ما ذكره صاحب الطليعة وصاحب الغدير، وكلاهما معروفان بقوة البحث والتتبع والتدقيق. وقد صرح بوجود قبر الشيخ ابن العرندس في الحلة السيد مهدي القزويني المتوفي سنة 1222 للهجرة في كتابه فلك النجاة. قال الشيخ حرز الدين: مرقده في الحلة السيفية في حجرة صغيرة عليها قبة مثلها، وقفنا على قبره لقراءة الفاتحة مع جماعة من الحليين الأماجد في العهد العثماني بالعراق. وفي هامش المراقد ما نصه: في محلة جبران بشارع المفتي يحده من الغرب جريبة غير نافذة، وقبره في غرفة صغيرة عليها قبة بيضاء ارتفاعها عن سطح الغرفة حدود 3 أمتار، وقد كتب على واجهة القبر من الشارع بحروف من الجص ناتئة كبيرة هذا نصها: هذا قبر الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس من بكر بني كلاب، وكان عالما متضلعا في علمي الفقه والأصول، وقد ولد في نهاية القرن الثامن وتوفي في منتصف القرن التاسع سنة 840 للهجرة. وقال الشيخ اليعقوبي: وقبره مشيد عليه قبة بيضاء في محلة جبران في شارع يعرف بشارع المفتي إلى جنب دار الأديب الشيخ محمد

0: ويقول الدكتور سعد الحداد: هو اليوم كما وصف في عقد المفتي، وقد عمره قبل أعوام مجموعة من الحليين الأخيار، وطليت قبته باللون الأخضر، وإلى جانبه مسجد يتوسطهما دار للسكن.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآية الكريمة ترتبط بحادثة، والحادثة في الواقع قد تتكرر يعني في مضمونها كما سيمر علينا إن شاء الله. الحادثة شنو هي؟ حادثة واحد من أثرياء بني إسرائيل، هذول بنو عمة استبطأوا موته، كأنه شوية امتدت بأيام العمر، وهذا عنده ثروة كبيرة، وذولا يضعون ضمن نطاق يعني يقعون ضمن نطاق الورثة، يعني يعتبرون من ورثته. ويبدو أن هذا ما كان يعني صلات بيهم صلات سليمة، يعني ما كان يعطيهم، يعني هاي الظاهرة قد تشوفها ترى موجودة عندنا حتى الآن، تاريخيا عندنا الآن وفعليا عندنا. واحد يعرف أنه هي هاي الثروة راح تروح لدولة شاء أم أبى، غصبا عليها راح تطلع من عنده إلهم. ليش هالإمساك هذا؟ أنت تعرف بيهم لياها راح تعطيهم إياها، راح يأخذوها من عندك. ليش تخلقهم أعداء إليك؟ أنت بوسعك بالدنيا تحسن إليهم بشكل بحيث يمتص غضبهم، وحتى لا يستطيلون حياتك، يملون حياتك، يقولون يمتى يموت ونخلص من عنده ونأخذ اللي نأخذه. وتتأمل هاي الظاهرة يسجلها الشريف الرضي قدس الله سره. يقول الشريف الرضي: يا آمن الأيام بادر صرفها، واعلم بأن الطالبين حثاث، طالبين اللي طالبوك نعم من ورائك دول يمشون بسرعة ورائك، حثاث يحثون الخطى. يا آمن الأيام بادر صرفها، واعلم بأن الطالبين حثاث، خذ من تراثك ما استطعت. هذا الشيء اللي راح تخلف ميراث، وخذ من عنده شيء لك لي قدام، ها؟ خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث، ها؟ نتيجة ترى الأيام راح تأخذه منك، والوراث راح يأخذه من عندك أبدا، بمجرد أن تلفظ نفسك الأخير قاردوا عليه وخذوه. فأنت ليش تيجي تخلق لك مثلا في أسرتك أناس يستدخلون حياتك ويتمنون موتك، والحال بوسعك انت الان ما طولك حي، والله عز وجل ما منحك من عطائه ومن نعمته، هذول اهلك وسع عليهم، يعني لا تضيق عليهم، لا تخليهم يستدخلون الحياة ويتمنون موتك. وهي ظاهرة مثل ما قلت لك، ظاهرة موجودة الى الان. وبالنتيجة هو هذا بكثرة ما يكون حريص، وبكثرة ما يمتنع عن أن يقوم بعمل من الأعمال إلى أهله، بالنتيجة يعطيهم إياه. يا هذا الشيء اللي عنده كله
في النتيجة يوزع عليهم ويطلع من عندها، يكون المهنأ لغيره والوزر عليه. طيب فهذول كانوا من الورثة، فطالت بهذا الأيام أيام العمر، وذول مستعجلين يردون الأموال. قتلوه، لما قتلوه جابوا جثة ألقوها على باب سبط من أسباط بني إسرائيل، ذبوا الجثة وإجوا إلى موسى عليه السلام قالوا له احنا نريد الدية من هؤلاء. هذا السبط يعني عشيرة من العشائر الإسرائيلية. قالوا له احنا نريد من هؤلاء دية هذا القتيل، لأن هذا القتيل جينا على أبوابهم، يعني معناه هم قاتلين، احنا نريد منهم الدية. ففي مثل هالحالة ماكو بينة، ما عندهم بينة، وهي طبعا كان حكم القسامة ما كان موجود. احنا عندنا بالاسلام شيء اسمه القسامة، فاذا واحد اصبح مقتول في عشيرة وما معروف قاتله يلجون الى موضوع اليمين القسامة، يجيبون 50 يحلفون، تفصيل طويل يذكروا الفقهاء. طبعا في عند بني اسرائيل ما موجود هالمعنى، هذا موضوع القسامة ما موجود. فاجوا الى نبي الله موسى قالوا له احنا نريد الدية ونريد ان تعرفنا منه هذا القاتل، شنو القصد من عنده؟ هل يضيعون؟ شو يضيعون؟ يضيعون الدم، يعني انه احنا نريد دم ابن عمنا، هذا راح دمه هدر. والغريب ان دول اليهود علموا غيرهم هالسلعة هاي. ها شوف اكو كثيرة الان منها يقتل ويسأل عن القاتل، من القاتل؟ ها يدور من القاتل، واحيانا لا يشيلها يدبها على عنق واحد بعيد عنا. هنا يقتل هو لكن يذبها برغبة واحد بعيد عنا. نتيجة زين، فقالوا له دلنا من القاتل ونريد الدية ايضا، هم الدية وهريد نعرف القاتل منه. عند ذلك امرهم نبي الله موسى عليه السلام ان يذبحوا بقرة ويضربوا ببعضها، ياخذون جزء من اجزائها يضربون به القتيل. قلهم الله عز وجل امرني ان افعل هذا، وسيحيي الله القتيل ويخبركم من اللي قتله ثم بعد ذلك يموت. نعم اي ملخص الحادثة، شنو تفاصيلها ما اريد اخوض بالتفاصيل، لانه اللي يروون منه اللي يروون هالحوادث تاريخ اليهودي، تاريخ اليهودي اللي عندهم بالتوراة والكتب المرتبطة بالفكر اليهودي لا يمكن الاعتماد عليها. هسا مو يعني ذولا افرض بولها لما يكتبون قضايا من هالنوع، ذولا مو بولها، انا اتهمهم، لان احنا خلينا نكون صريحين، يقولون اعرف عدوك، ذولا هم اكو بيهم عباقرة مو ناس عاديين، يعني ستة ترجع الى اللي موجين الفكر العالمي هم اليهود، مو تصور اليهود، يعني مو احنا نصير مثل السخلة مستر روسنا ولي شنو طالع من عندنا، ها هذا حكي ما له قيمة. المهم ان ذولا اعرف عدونا خطر جدا، خطر هذا الله ابتلانا به بالواقع. لا تتصور اكو امة ابتليت مثل المسلمين ابتلوا باليهود. نعم بلاءنا باليهود يعني قديما وحديثا، بلاء عجيب. هذول ما كانوا بلها، لا عندهم عقول كبيرة وعندهم بنفس الوقت أفكار وممارسات دقيقة، لكنه أكو عندهم نمط من الفكر الخرافي عجيب في بابه، عندهم نمط من الفكر الخرافي عجيب. هذا مو من قلة عقل، أنا أتهم بأنه يدشوه، يحاولون دشة، يعبثون بالعقائد عندهم. ولذلك تلقى تاريخهم عبر الزمان محاولة لتخريب الإنسانية، محاولة لتخريب الإنسانية. بس مثلا أنا دائما أقرب لك المعنى، تصور الطفلة لما تنشأ تتعلق بأبيها، هاي ظاهرة معروفة أن البنت تكون علاقتها بأبيها قوية والولد تكون علاقته بأمه قوية. نبأ بدل ما
هل معنى يضفع لي لون من الحب المقدس من العلاقة الطاهرة؟ يجي فرويد يقول هاي البنت انما تحب ابوها بدافع جنسي، والولد انما يحب امه بدافع جنسي. يجي لك الى اقدس علاقة يلوثها. تفكرهم تفكر بقضايا يعني لو تشوف عندهم نظريات.

الآن للآية: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا سميت البقرة بقرة؟ سميت بقرة لأنها تبقر الأرض. يعني نعرف أن الحراسة عند الأمم السابقة وعدنا الآن إحنا، حتى من بعد ما صعدت الناس للكواكب بعدنا إحنا نحط الأرض على الثور. ها؟ زين؟ فالبقرة كانوا يشدون عليها آلة الحرث تحرث الأرض. زين؟ تبقرها. فأطلق عليها بقرة لأنها تبقر الأرض. زين؟ والثور أيضا نفس المعنى. يعني الفحل من هالفصيلة والأنثى كلاهما يؤديان معنى واحد ودور واحد. ثور من تثوير الأرض، يثورها يعني ينثرها، ينثر التراب بالفضاء. أما في ها يبقر الأرض، ولذلك أطلق عليه ثور لهذا السبب. ومن هنا ورد أن من أراد العلم فليثور القرآن. نبه لي والله لهالحديث هذا، خل أوضح القياس. شنو معنى من أراد العلم فليثور القرآن؟ يعني إذا تحاول أن تبحث عن أسرار المعرفة تلقى القرآن الكريم مصدر من مصادر أسرار المعرفة. فثوره، ثوره شنو يعني؟ لبسه، يعني حاول أن تدور به أكثر من معنى. يعني نطيل الاختصاصيين، خلي يطلعون من عند معارف الدنيا. يعني هاي النقطة ما طول مريت بيها، خلي أقرب لك المعنى. الآن احنا الأسلوب اللي درجنا عليه، عندنا مفسرين قدس الله أرواحهم، أكو عندنا ما في شك مفسرين من النوع من الوزن الثقيل بلا كلام. لكن مع ذلك، مع انهم لهم يد طويلة بالعلم وبالمعلومات، يبقى قدراتهم بالنسبة للقرآن محدودة. ليش؟ لأن القرآن الكريم ما يمكن واحد يصير بي عنده إلمام وعلم بكل معلوماته. فشلون؟ افرض نجي لها الآية، قد آية خلنا قد مثل. مثل الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب خلي نحاول نشوف مثلا لما نريد هاي الآية تتفسر شلون. مثلا نجي أولا نطرح الآية على عالم من علماء اللغة، نقول لهذا العالم: هاي يوصيكم شنو؟ هاي تطي معنى، تطي الوجوب لو تطي الاستحباب. يعني العرب يستعملون هاللفظ في الأمور اللازمة يولا بالأمور المستحسنة. كن نرجع للغة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، وإحنا عندنا قسم من أقسام التفسير، تفسير القرآن بلغة العرب. أنا لما تجيني لفظة، هاي اللفظة ما أعرف معناها، أرجع للتاريخ العربي، إلى القواميش العربية، أشوف شنو معناها حتى أقدر أوصل إلى المعنى اللي يريد القرآن. فأول ما نطرح الآية على عالم من علماء اللغة، قل له: تعال شوف، إنها يوصي. هاي العرب تستعمل لفظة يوصي وين؟ تستعملها بالأشياء الضرورية لو لا بالأشياء المستحسنة. من بعد ما نأخذ راية ننتقل إلى عالم آخر، إلى دنيا أخرى مجسدة في عالم من العلماء. قل له: تعال أنت قل لنا هاي في أولادكم. هالأولاد يعني كل الولد على إطلاقه، أنت كفقيه أو كعالم من علماء الأصول، هاي لما تيجي لفظة أولاد نأخذها على إطلاقه، يعني من يولد، كل من يولد نطي ميراث يولا، اللي يولد على فراش شرعي، اللي ينولد من شبهة شنو؟ واحد صار ولد ابن شبهة، واحد ولد ابنه لكن من زنا، نطي ميراث لو ما نطي ميراث؟ نأخذ رأي الفقيه. من بعد ما نأخذ رأي الفقيه مثلا ننتقل نسأل لنا عالم اقتصاد، نقول له: يوصيكم الله في أولادكم. ليش الإسلام نعم جاي يوزع الثروة التوزيع، ليش مو مثلا مثل القانون الإنجليزي اللي يحصر الثروة بالابن الأكبر
حتى لا تتجزأ الثروة، لان اذا تجزأت الثروة راح تتأثر عليها من؟ تتأثر على الدرجة الاعتبارية للأسرة. يعني انت الان مثلا افرض واحد يعبرون عنه مليونير، هذا اذا مات ولن عندك كم مليون توزعت على زوجته واولاده وبناته، نزلوا عن مستوى مليونير صاروا عاديين، مو كل واحد مليون عنده، ها؟ فاذا نزلوا عن مستوى المليونير يعني الاسرة تغير لقبها، يعني مركزها الاجتماعي تغير. فنجي ليه نسأل نقول له ان هذا التوزيع، توزيع هذا اللي هذا يعدوه علماء الاقتصاد في باب التوزيع، توزيع الثروة، تقسيمها، تفتيتها للثروة. فنسأل نقول له اقتصاديا هذا رأي صحيح، نجزئها للثروة، شنو المصلحة في تجزئة الثروة؟ هاي اذا جزئناها للثروة راح تأثر على المستوى الاقتصادي العام؟ او يقول لك نعم، حتى خلص الناس من التركز، لانه هاي الثروة اذا انحصرت بمكان واحد تركزت فخلقت لك قسم من الناس اباطرة، وخلقت لك قسم كبير خلتهم مجرد عمال يشتغلون عند هذا، ها؟ بينما اذا توزعت تحولت الى ثروات صغيرة يكثر انتشارها اكثر، تعم الاستفادة فيها اكثر. فنأخذ رأي علماء الاقتصاد، زين؟ بعدين من بعد ما نأخذ رأي علماء نرجع إلى علماء الاجتماع، نسألهم شنو انعكاس نظرية الميراث نعم على الأوضاع الاجتماعية، وهكذا. ما أقدر أظل بالآية، الآية بها جوانب، يعني يريدنا فد 10 علماء 12 عالم يتوفرون على الآية حتى يعطون معناها. ما يمكن واحد يجي هو يأخذ علوم الدنيا كلها، ما يصير هذا، يصبح مو واحد، يصبح مو عالم، يصير فوال من دول الفوالين، ها؟ يفتهم كل شيء. فهذا النوع من هالنوع ما مقبول. إذا لكن احنا نرجع، فقهاءنا الأسلوب اللي استعملوه شنو؟ كانوا يأخذون نظرية اللغوي يحطوها، ونظرية الفقيه، ونظرية الأصولي، ونظرية الأخباري صاحب التاريخ، يجمعوها لهالنظريات في تفسير الآية. مع ذلك يبقى التفسير القرآني يحتاج إلى موسوعة. الآن شلون لما عندنا الموسوعات الحديثة دوائر المعارف يتوزع عليها عشرات العلماء، كل عالم يأخذها منين؟ من جهة اختصاصه، يتكلم باختصاصه، لأنه إذا مو اختصاصه وقام يتكلم به، ها؟ هذا مصيبة. يجيك هذا صار بناية في فيزياء، قلت يا أخي أنت عندك معرفة بهذا الموضوع، عندك تخصص به، تجايبك للطلائبات، احكي في حدود فهمك، شيء اللي فهمه شيء اللي متأخر عنه ما لك شغل به. فالمصيبة هاي أن القرآن الكريم لابد من الرجوع إلى ما فيه من كنوز على أيدي الاختصاصيين. نبه، من أراد العلم فليثور القرآن، يعني حاول نفسه طلع من عند المعاني الضخمة وزع على ذوي الاختصاص وأخذ منه علم، ها؟ لأنه كلام الله، والله عز وجل بكل شيء محيط، فيمكن أن نأخذ من عنده معارف للإنسانية. فإذا أردت العلم أخذ من مصدره، لان قطعا انا ما اقتنع لما اجي الجالي مفسر ضخم يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن عليه. شنو هاي الكلمات؟ يقول قص الاظافر وازالة شعر العانة بالحمام. ارجوك يعني هذا حكي بالله، ها؟ من هالنوع كلمات ضخمة الله ابتلى بها نبيه إبراهيم، بالنتيجة أن حلق الشعر وقص الأظافر وحلق العانة ونتف الأبط وإزالة الوشق. كلام إيش هذا؟ أرجوك يعني هذا مدخل عندناها، مو بس كل المذاهب الإسلامية عندهم الفكرة الرواية، ما مقبولة أبدا، لأنه هذا العطاء الضخم بالآية الكريمة ما يمكن أن ينصرف إليه. لو مثلا لو هذا النص وارد عن معصوم صحيح، ها؟ لا اتعبد به انا، لكنه انا اشك بالطريق الى المعصوم، ما اعتقد ان الطريق الى المعصوم سليم،
ما يمكن عطاء الآية على عطاء الضخم أجي أحمل على هالمعنى. فإذا من أراد العلم فليتور القرآن، يعني يحاول أن يطرح على أيدي الاختصاصين ويأخذ منه عطاء ما يريد. جد الناحية الأخرى على ذكر اللفظ باقر، كان الإمام الباقر سلام الله عليه إنما لقب بالباقر لأنه يفقر العلم يتور العلم، يعني كانت مدرسته مدرسة غنية بالعطاء. كان الإمام سلام الله عليه يجلس للإجابة على الأسئلة ويقعدون بين يديه جملة من طلاب العلوم والإمام يفيض عليهم بما أعطاه الله، فكان يلقب بباقر العلم. يوم من الأيام يمشي بالمدينة لقاه واحد قال له أنت البقرة؟ قال له الإمام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم، كل الناس يسموني باقر العلم. قال له أنت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، وعيب المرة تطبخ شغلها بالبيت وتغسل الملابس وتطبخ، هاي تلك حرفتها. ما بيا بس. قال له أنت ابن البذية؟ البذية يعني العدل شان طويل تشتم رايح وجاي. قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. مع العلم أم الإمام الباقر سلام الله عليه من المتبتلات العاجدات، أم بنت عمه الحسن فاطمة. زين قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. وقف هذا طويل قال له شوف والله الذي لا إله إلا هو ما أوقفتك استهانة بك، أنا ما وقفتك تستهين بقدرك، بس أنا ما أخذتني التربية، أنا شامي وما أخذتني التربية الأغاليط، يعني ما أخذتني الدعاية ما ضدكم، ما أخذتني الأخبار تصوير إلكم، أردت أن أختبر أخلاقك وجدتها أخلاق أهل الدين وشيمة أهل الدين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. هذا موقفك غير عقيدتي كلها. فعلا الإنسان يصنع الإعلام، الإعلام يلعب دوره، هو اللي يصنع الإنسان. ها شوف أنت لما تقرأ الآن، شوف شوف الإعلام ايش يلعب دوره. تقرأ الآن فواتح الرحموت لرجل مثلا من المؤلفين اللي يعتبرون وزن ثقيل، يجي بالنسبة إلى الأخبار يقول أهل الكذب لا يؤخذ منهم، وأكذب الناس في الدنيا الروافض والإمامية لأنهم يستبيحون الكذب ولا يمتثلون ما أمر الله به من الفرائض أبدا. أرجوك أنت لما تقرأ الأسلوب المحموم، الأسلوب المملوء يتدفق بهاللون من الحقد، هذا لما تقرأ لك 10 كتب من هالنوع انحشى رأسك بحيث أصبحت إذا أشوف لك واحد من دولة الإمامية تبتعد عنه ما شاء الله، تقول دولة ما طولها الشكل أنا شو مدليني ليهم. والحال إحنا عندنا من جملة الأشياء اللي تفطر الصائم الكذب، إذا واحد يكذب على الله ورسوله يفطر إذا كان صائم، الكذب عندنا يفطر الصائم. تفاشيرنا لما يمرون ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، عندما تمر في تفاشيرنا تعرف أن أخلاقنا وأخلاق أئمتنا بالصدق وبالوفاء لا حدود لها. لكن هذا ما يريد يقرانا، قارينا منين؟ يعني نظر إلينا بمنظار غيرنا مو بمنظارنا، ما يجلينا من آلياتنا من آفاقنا. ليش انت ما تقرأنا ما تدرسنا؟ شوف هاي الدعوة اللي تدعيها ليش ترمينا بالكذب مثلا؟ اما اذا الدعاية تعمل دورها، خليها في ذهنك هذا المعنى، الدعاية تعمل دورها. وش يمر علينا شيء من هذا البحث؟ طيب في الامام سلام الله عليه بهذا الموقف الاخلاقي قال للناس يسمونني باقر العلم، وقفوا يا هالموقف، وهالموقف اثمر اطه النتيجة
النتيجه هذه النتيجه نتيجه طبعا منقاشه ان هذا الرجل كان ماخذ صوره مغلوطه، شاف لا صوره صحيحه، الاخلاق والاداب والتربيه راها في موقفه بهاللحظات فاخذت اثر. اعود للايه، الايه واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. هنا اكو سؤال يطرحون مفسرين، ليش الله عز وجل امرهم ان يذبحوا بقره؟ ودول كانوا يعبدون العجل، البقره كانوا يعبدوها، العجل يعبدونه، ليش امرهم ان يذبحوا؟ شنو السبب؟ نبه لي. هنا اكو امرين، الامر الاول وهو امر مهم، اراد الله عز وجل ان يهون في نفوسهم عبادة هذا المعبود، يعني اللي يقولون انتم جاي تعبدون ترد كائن، هذا الكائن بعد شوية ينذبح وتاكلون لحمة، شلون اله؟ اللي تذبحوه تاكلون لحمة كيف يكون اله هذا؟ اراد ان يهون عليهم عبادة غير المعبود، يقولهم ان هذا ترى ما يصلح للعبادة، لان بدليل ان هذا تتصرفون به كيف ما تحبون، تقودونه بايديكم، ومع ذلك ويا هالمنظر هذا وهم مصرين على من؟ على عبادته. انت ملاحظ؟ يعني الان تصور في بعض مناطق الدنيا، في بعض المناطق تفرض في الهند مثلا، في امكنة اخرى بقرة ما تنذبح، تمشي في الشارع معبودة الى الان، يقول هاي شلون تعبد؟ معبودة على اية حال؟ اصرار اكو على عبادتها. مع الدليل مع ذلك هاي اصرار اكو على عبادة هذه البقرة. تقول لي الاصرار مع النظر قدام عينك وانت تتعجب، يعني اكو بعض الظواهر ما تقدر تفسرها الا تشوف الها نماذج شواهد، هاي الواقع هذا شاهد يصلح ان يكون شاهد حي، ان الانسان غريب يقاد من سمعه، يقاد من اذنه، ما يقاد من عقله، واحد تقوده من اذنه، واحد تقوده من بطنه، نعم، واحد تقوده من امكان من امكنه، فتامل دول من هالنوع، دول يعبدون ما يرد لاسماعهم، عقولهم ما يشغلوها، والا مع هالاصرار والدليل من قبل الله عز وجل، ومع ذلك دول مصرين وين؟ على عبادة العجل، على عبادة البقرة. هذا اكو الى شواهد، شنو الشواهد؟ مثلا بتصور شحنة مو ان 1400 سنة وكل اسبوع مو ويكتب واحد من كتابنا يا فترة هالقرآن اللي بين ايديكم هو هذا قرآننا، ما عندنا غيره، ما عندنا قرآن غير هذا، ما عندنا، واحنا ما نقول بتحريف القرآن، ترى اذا عندنا روايتين ثلاثة ظاهرها يوهم التحريف من بعض الناس، انتو عندكم مثلا 150 رواية او اكثر بدليل كذا دليل كذا دليل كذا، غير يقتنع هذا لما تبين له الشكل الى 1400 سنة، لانه دولة شوف التفت نظرك، الانجليز اذا عندهم قضية من القضايا بالهند يهدوا لهم اثنين يذبحوا لهم بقرة بالشارع، يخلوا لك المسلمين والهندوس يخلوهم يودون في يودون مسلم يذبح له بقرة، يخليكم يذبحون ويذبحون شغلتهم هم على كيفهم، اكو عندنا شيء من هالنوع الان مو؟ اذا عندهم شغلة يهدوا لك واحد من هالدول ما في اسميهم انا سميهم ما شئت لان والله ما يسوون كلمة لا والله، هذول هذول فيها يومية، هذول وما عندهم، دول عندهم يحرفون القرآن، دول يقولون انه شو اسمه مثل ما اليهود يقولون الخلافة عند آل داود، وذول يقولون الخلافة عند آل علي، مصيبة هاي الخلافة تصير عند آل علي، هاي مصيبة، لا أؤكد لك لو تصير عند آل مروان ما في شيء، ما في إشكال أبدا، لكن عند آل علي هاي معناه هذول مثل اليهود. طيب هسه انت اليهود من يوقفون يهزون راسهم بحائط المبكى، انت بالذكر هم تهز راسك بحائط المبكى،
تهز راسك مثلك اليمنى ويسرى. أم أنت أقول مثل اليهود؟ يقول هاي لغة أطفال هاي. أطفال كلام. ها؟ أخي الواحد ما يشتحي على عقله. ما يراجع. يوميا مو حرام يضيع الأوراق الطباعة. الفلوس الصرفوا هالرأس على حساب وحدة المسلمين. ليش؟ ها؟ يومية وطالعت لك كلمة من هالنوع ما تدري شنو وراها. ما تعرف المناشير شنو وراها. يا اخي عندك حرص انت على ان تكفر اخوانك المسلمين. ليش؟ ليش الحرص؟ اكثر من مرة استفسرت وقالوا لك ما بين الدفتين هو هذا القرآن. وهذا رأي اساطين فقهائنا. وهذا دليلنا على ذلك. وهاي الكتب المؤلفة في هذا المورد. واذا كان اكو روايات هاي الروايات نضرب بها عرض الجدار. مثل ما باقي المسلمين اذا عندهم روايات بالتحريف يضربون بها عرض الجدار. بس غير تنتهي الى نتيجة. ما تنتهي. اصرار اكو اصرار. ها؟ اصرار يصر على هذا ليه؟ لان عنده مصلحة. فاليوم واحد لزم مروان بن الحكم. يقول صاحب الصواعق المحرقة. ابن حجر. يقول فديوم سألوه المروان قالوا له تعال انت صدق تتهمون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الامام علي تتهموه بانك هاون في قضية عثمان الى ان انقتل عثمان يعني تحملوا جزء من المسؤولية قال معاذ الله والله انه لابرأ من ذلك من الذئب الذئب من دم يوسف شلون الذئب بريء من دم يوسف قالوا له إذن ليش تحركون شعراءكم وأقلامكم تتهم الإمام علي بهذا قال إن أمرنا لا يستقيم إلا بذلك دكاننا ما يشتغل إلا بهذا ها يقول هاي بضاعتنا ها نبطل عن بضاعتنا هاي لحظة من لحظات يقظة الضمير نبه لحظة من لحظات يقظة الضمير تخلي إيدك على الحقيقة هذا من هالنوع يا ريت شوي يصير يقظة ضمير وإلا أنا دولة ما أتصور جهلاء يعني لا أشك أنهم جهلاء ما أعتقد أنهم ما مطلعين على مؤلفاتنا وما مطلعين على أن هذا الكلام اللي يقولوه هراء لا أثر له ولا مصدر له وهم يعرفون أنهم جايين يناقضون أنفسهم بأنفسهم لكن يظهر أكو شغل به الكلام أكو فائدة به أكو تترتب عليه فوائد ها؟ وأعود وأعيد المسلمين بالله من هذه اللعبات الخطرة هاي لعبات خطرة الإنسان يسأل الله أن يعيد المسلمين من أن يقعوا بهذا اللون من التمزق طيب أرجع للموضوع إذن أولا الله عز وجل أراد أن يهون موضوع العبادة في نفوس دولة يريد يقول لهم هذا اللي انتم تعبدوه ترى بعد شويه ينذبح وتاكلوه زين فهذا هدف من الاهداف من امرهم بذبح البقره الهدف الثاني شنو الهدف الثاني ان يبرهن لهم ان الله قادر على ان يخلق الضد من الضد شلون يعني نبه لي كانوا مو قال لهم انتم هاي البقره اذا ذبحتوها راح تضربون ببعضها هذا الميت وراح ينبعث حي هذا الميت زين يعني شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك انتم ليش تستنكرون ان الله يخلق الضد من الضد؟ مو احنا نقول ان شلون الله يخلق الضد من الضد؟ لانه هذا الميت اذا حطيناه بالقبر صار تراب، شو يطلعه مرة أخرى يصير عدل؟ القرآن الكريم يقولون انتم ليش مستكثرين ان يخلق الضد من الضد؟ انتم شنتوا مو شنتوا تراب؟ ها؟ من بعد ما شنتوا تراب صرتوا شنو؟ صرتوا ثمرة. صرت هالزرع هذا التراب صار به نبت صرت ثمره يو حنطه يو طعام يو ثمار فواكه اكلها الانسان تحولت الى نطفه في صلبه صار منها الانسان ها الله خلقكم مو من التراب بمراحل متنوعه ها خلقكم مبدئيا من التراب مثل ما خلقكم من التراب مره اخرى يعيدكم من التراب ليش يقولون هاي الخروج من الضد الى الضد تنبه للتعبير بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الشجر الأخضر مضاد للنار الأخضر طبعا الماء المشبع بالماء ضد النار
لكن مع ذلك الله عز وجل وضع قابلية الاحتراق. وين وضعها؟ قابلية الاحتراق وضعها بالخشب. الآن الخشب مع أن من الشجر الأخضر الله وضع به قابلية الاحتراق. خلق الضيف من الضيف. ها؟ هاي وحدة. الشيء الثاني يقولون احنا أول الأمر لما سويناكم تعبنا. يقول لا، سويناكم بدون تعب. أفعينا بالخلق الأول؟ بل في لبس من خلق جديد، دائما يلبسون الجديد. يوهي الآن داخل جسمك ملايين الخلايا تحترق وتولد خلايا جديدة باللحظة باللحظة، ملايين الخلايا. زين، إذا أكو موت وحياة داخل جسمك باللحظة، تجي تشوفها في كل لحظة، فليش تستكثر أن الله عز وجل يطلعك؟ لكن مشتين يبقى مشدود علما، مشدود إلى بصره، هذا صار بالتراب، شي طلعه بعد، ها؟ وين شلون يصير؟ ونشر بعد بعث بعد موت حديث خرافة يا أم عمري، ها؟ فطبعا هذا كان جاهلي وما كان أكو علم، يمكن أن يقدم له شواهد وأدلة على قدرة الخالق. الآن العلم أصبح بين أيدينا يلعب أدوار ضخمة، يبرهننا على قدرة الخالق المبدع اللي قدر. فأرادت الآية أن تبين له أن هاي البقرة الله عز وجل يذهب حياتها لتعيد حياة هذا الميت، ثم يعود الميت ويمكن أن يعيد الحياة للبقرة وهكذا. يعني الباري قادر على أن يخلق الضيف من الضيف. هذا الهدف الثاني من أمرهم بذبح البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والحقيقة لو تمر ما طول مريت هنا، لو تشوف فقهائنا شقد عندهم العامل الإنساني في باب الذباحة، اللي يحب من عندكم يطلع على كتب الفقه يشوف باب الذباحة أو كتب الرسائل العملية، يشوف هذا الحيوان شلون الله عز وجل يأمرنا عندما نذبحه نستعمل الوسائل الإنسانية. لأن أكد لك الله إنما أباحنا ذبح الحيوان، لأن أكو عندنا تزاحم بين مهم وأهم. يعني سعادة الإنسان متوقفة على المنتجات الحيوانية وعلى الحيوان ومنتجاته، فلذلك أباح الله لنا لحومها بالمقدار، بالمقدار الضروري هم بدون عبث. ها؟ وإلا مو معناه أن هذا الحيوان ما يحش بالألم، لا يحش بالألم ويتأذى غاية الأذى. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نستعمل وياه أساليب غريبة، ها، بالذباحة. الشفرة حادة تمر على أوداجه بسرعة، حتى لا تذبح قدام طفلة ولا تذبح طفلة قدامه للحيوان، حتى تشوف الرقة، الأشياء الكثيرة الكثيرة، تعرف يعني توفر العامل الخلقي في هذه الممارسة. شلون الإسلام يحرص على العامل الإنساني بالذباحة. والغريب أن دول الأوروبيين ينقدونا، يقولون دول قاشين قشات في دول، شلون هذا الحيوان يذبحوا رأسا؟ لازم يخدروه بالأول، ها، يعطوا صعقة كهربائية حتى لا يشعر بالألم. أويلي، كل شعب جيد لبحو بكاملة، ها؟ ما تشعرون، ما يا ريتكم تطوا صعقة، ها؟ كل شعب جيد لبحو بأيدي أعدائه وأبنائه، ها؟ ومع ذلك تلاحظ أنه إنشاء العامل الإنساني ما يتحرك في ضمائركم. المسلمين لأنه يذبحون الكبش وبهاللون من الضوابط، هذول أناس قشات، هذول أناس ما عندهم رحمة، ها؟ فأعود للموضوع. الآية تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هجوا؟ قالوا شو يضحك علينا أنت؟ هل شون كان لهم شافوا الجواب ما يرتبط بالسؤال، هم سؤالهم من القاتل؟ قالوا لا تستعجلون، لا تستعجلون، تذبحوا البقرة والآن راح هذا القاتل إذا عاد إلى الحياة، المقتول إذا عاد إلى الحياة يخبركم من هو القاتل. يعني قالوا له أنت تريد تهجأ بعقوله؟ قال معاذ الله أن أكون من الجاهلين. هاي تدلون منها شنو؟
يستدلون على ان السخرية والاستهزاء بالامور الدينية ممنوع. ولهذا عندنا قسمين الان، اكو قسم من المسلمين يقولون الاستهزاء يؤدي الى الكفر، يعني يقولوا له انت تتخذنا هزوا هذا استهزاء يؤدي للكفر، يعني هاللون من الكلام الخشن ويا النبي يؤدي للكفر. لا، اكو قسم من الفقهاء يقولون لا، هذا سوء ادب مو كفر، سوء ادب يستوجب تعذير. والا النبي صلى الله عليه واله تعرض الى قضايا كثيره، النبي تعرض الى قضايا كانوا يلعبون خلقته، يعني كان جاي يقسم الاموال يوم من الايام، قام لواحد من المجلس قال له والله ما اراك عدل ولا قصد، ليس المال لك ولا لأبيك. قاموا الصحابة يردون ضرب عنق، قالوا لا اتركوه، هذا مقدار عقله، هذا مقدار فهمه، هكذا يعني هذا مقابلة النبي بهذا اللون من الكلام الشديد، انت جيت تسخر بينا وتاخذ اموالنا وشيء من هالقبيل، هذا ما يصل الى حد الكفر، لانه كثير من المبادرات صارت من الصحابة مع النبي صلى الله عليه واله، والنبي صلى الله عليه واله سال ابطا لها، وقف يريد يصلي على عبد الله بن ابي، قام له واحد جر رداءه، قال شنو تصلي على هذا؟ ها؟ وقف يعترض، وهكذا. وهي كانت قضايا من النوع. فمو معناه ان هذا اللون من الكلام يؤدي الى الكفر، لا. قلت لك يؤدي الى سوء الادب، لان كلام خشن، لان دول يا اخي بعض مو عارفين معنى النبوة، يعني مو عارف. وحقك يعني انت لما تطلع على بعض الروايات اللي موجودة عندنا، يعني روايات في تاريخ المسلمين، ما تقبلها يا اخي بحال من الاحوال، ما تقبلها ها بحال من الاحوال، عجيب يعني. ما تحط يدك على الشم، على الشم دينا بالله تحط صبعك، دينا متروسة دنابل، ها؟ في مصيبة الواقع، يعني أرجوك لما يجيك واحد صحابي ويقول لك بلى رسول الله كان يوقف يستقبل حياة يقول هو واجب، ايش هو اللي اثبته بالله هذا؟ ها؟ تقول لك آخر رسول الله صلى الله عليه وآله متأدب بآداب القرآن، والقرآن يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ها؟ يعني هل شنو من الطهارة في شيء أن النبي يوقف يقول هو واقف مثلا؟ ومن هالنوع لو تشوف انماط السلوك اللي يعني يقول ابدا طلع خلص من اليهود، يقول راسا وصفوا له صفيه بنت حي ابن اخطب، يقول راسا اخرجوها من الشسمه وبالطريق ضرب عليها قباء وتزوجها، شبيه كنت استبرأ بحيضه، الحيضة تكون تمر عليها وتنتهي، على الأقل دور الحيض، دور النظافة، دور الشأن تريد تجي تنسب إلى النبي هذا اللون من الكلام، شلون يقبل هذا؟ فما عارفين النبي النبوة ما عارفها وحقك أبدا، يعني ما عارفين مقام النبوة، كثير جماعة مو عارفين مقام النبوة، مقام النبي أكبر من هذا، رسول الله صلى الله عليه وآله. ينبغي التأدب إذا توقيره، تعزيره، مخاطبته، الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذول هالمقدار هالجو اللي يريد القرآن يتوفر إذا النبي نادر، يعني مو الكل عارفين، كثير أكو مو عارفين. فأرجع للآية، زين أكونا نقطة أنا سبق أن أشرت إلى هاي النقطة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انت ليش اقول لك ان الدعاية تلعب دورها؟ يجيك ارجوك كاتب من الكتاب في القرن العشرين يقول دول الشيعة يوم العاشر من المحرم يحطوا لهم بقرة ويطحنوها بالشكاكين، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يقولون هاي البقرة عائشة، يطعمونها بالشكاكين، يطعنون بها ويتشفون بها. وين هذا التشافي؟ بالمريخ لو بالارض؟ يا مكان. بس خوش مدري، ارجوك اللي يعيش الان بالقاهرة وما شايف هالمعنى هذا، ما يدري بيه، مش مدري هذا، يشوف هذا كاتب ويقول لك هذا قلم محترم وهذا جامعي
ولما يكتب هالكتابة قطعا يعني هذا ما يحكي كذب، ما يمكن يحكي كذب، ما يصير يحكي كذب هذا. ها يحمل هالفكرة والحال هذا الشيء. لو يعرف احنا اقتداء بامامنا سلام الله عليه نشوف امامنا شو اللي سواه ويا هالمرأة هاي مولانا هاي الان كانت بالساحة بالمعركة وقف عليها امير المؤمنين من بعد ذلك الدم الذي جرى ومن بعد تلك الاشلاء التي تناثرت ومن بعد ذلك الموقف المتشنج ومن بعد ما جرى وجرى وقف يقولها انت حليلة رسول الله ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك انت حليلة النبي ما كان ينبغي هالمعنى هذا ذولا يسووه ذولا اشاءوا الى النبي لما طلعوك من الخدر من الحجاب الذي ضربه الله عليك حطوش بهالموقف الحرج ما نصفوش تماما ذولا خلوا حلائلهم تحت الكلل وتحت الساتر والرعاية لكن انا راح اعوض هالمعنى فعلا يا فعلا يا هذول فرد معدن عجيب غريب ذولا واقعا هالمعدن هذول آل الرسول فد معدن معين ها شنو اللي عوضه اللي عوضه راح نزل الى البصرة بنفسه الى هي الها دار من الدور المحترمة وجاب 20 امرأة مو وحدة ولا اثنين 20 البسهن لباس يوحي بانهن رجال لباس الرجال وقالهن ما يدن رجل من الرجال الى زوجة رسول الله انت تكون نيامها يعني انت بهذا المظهر هذا مظهر الرجل انت تكون الى جانبه حاجات قضاء حاجات انت شخصيا تتولى تدبير امرها حتى لا يدنو اليها رجل ومع ذلك ما اكتفى بهذا قالوا انقلوها خل ترتاح بالبيت اجليها بنفسه يزورها دخل وقفت لوحده بمدخل الدار رأسا بباب الدار بمجرد ان وقع بصرها عليه قالت يا قاتل الاحبة قتلت ولدنا ايتم الله ولدك شنو كان جواب عليه ابن ابي طالب قالها لو كنت قاتل الأحبة ومؤتم الأولاد لقتلت من في هذه الغرفة الغرفة منو بيها بيها نماذج عجيبة بيها نماذج عجيبة منو بيها بيها مروة نعم بيها عبد الله ابن الزبير نعم بيها الليمونة هالنماذج جامعتهم بها الغرفة قالها انا بوسعي الان دول اطلعهم واعرضهم على السيف اضرب اعناقهم واحدا واحدا انا لو كنت قاتل الاحبة اعرف الاحبة في اي مكان اندلهم وليش اعرف الاحبة في اي مكان ها اخسر قلحة مو من العشرة المبشرة مو انقتل انصرع يعني منو قال ان مسرح عائشة اضخم من مسرح قلحة كان ممكن تصرع نفسي فيه لكن علي ابن ابي طالب يا ابا واكد لك تألم لمصرع طلحة لما مر عليه قال لا اعجز علي يا ابا محمد مر عليه بمصرعه قال له مو سهل علي انا اشوف مصرعك تنبه لي بهذا المعدن هذا المعدن هذا فرد خلق عجيب غريب فرد خلق آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديونه تكسو وانت قطيفة مرقوعة وتموت من جوع وانت بطين وترق حتى قيل فيك دعابة وتفح حتى يفزع التنين خلق اقل نعوته وصفاته ان الجلال بمثله مقرون ها اتأمن هذا الرجل الموقف يقولها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة انا بوشعي دولة اعرضهم على السيف وباكتفي اشتغلي لي منهم لكن لا انا ما اسوي هذا وفعلا هداها وسيرها وقالوا توصلوها الى اهلها وصلوها على اية حال اقول يا امير المؤمنين
يا أبا النبل يا سيدي، ليتك ليلة الحادي عشر من المحرم عند عائلتك، يا ريتك بطلت يوم العاشر عندما جن ليل الحادي عشر من المحرم وتشوف وين وصل حال عائلتك. ها انت ذاك البيت اللي حرصت على ان توفره وبي مجموعة من الامويين ايضا باتوا وهم مطمئنين على انفسهم، جرتك تشوف سووا الامويين بمخيمكم يوم العاشر. ها هذا البيت يجي عمر بن سعد يصيح احرقوا بيوت الظالمين، واذا بالنار تضطرم بوسط الخيمة. سيدي يا امير المؤمنين، البيت الذي اشبعته رحمة واشبعته عطف وعففت عمن فيه ووقفت ترعى من فيه، ليتك ترى اعضاء هذا البيت ماذا صنعوا ببيتك يوم هجمت الخيل على المخيم، ليتك ترى العقائد، ليتك ترى ابنتك العطيلة وهي تقوم من يتيم الى يتيم اخر وتؤوي امرأة تجمعها الى امرأة اخرى ودموعها جارية على خديها الى ان جن عليها الليل وهي في تلك الحالة من الاضطراب اغرقها الدمع واخذتها اللوعة والاشا وقفت توجه وجهها اليه.

الرجول تتفقد النشاء لا تجد الرباب تخرج، واذا بفارش يدور حول الخيمة. تشيل من انت؟ قال سيدتي انا من معسكر عمر بن سعد، امرني ان احرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت بعد عيون اهلنا من بني هاشم انت الذي تتولى حراستنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت انين ولعلها هي. اقبلت تنادي رباب اين انت؟ قالت سيدتي انا هنا. قالت ما الذي اخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري اوجعني وثديائي درت علي. قلت اقبل الى رضيعي لعل فيه بقايا حياه، وها هو ذا مذبوح من الوريد الى الوريد. يا

0: فوق خيب رجايا الجان برضا كم رضيع لك بالطب قضى عطشا يقبض بالراحة راحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات من على مرضانا بالشفاء يرضى. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: كل ضربة كل ضربة على صدرك ما إلها تقدير والله. يا حيدر ما تدري الصغر، يا ابوي ما تدري الصغر، بالغابرية يا الله انظر يا الله احفظهم شباب النجف اهل الولاء واهل الثبات. يا حيدر ما تدري الصلاة، يا ابويا ما تدري الصلاة، بالغضيرية صلاة، لا ولياني ولا صيواني. يا ابويا ما جاوب جاوب، ترى الجواب هذا هو بيه الانتعاش. للزهرة للزهرة ها. يا حيدر ما ويانا ويانا المستمعات ها. التفت للردة، ترى انا اريد الردة تكمل. يلا ابتدي باللطم ها بالغضيرية، ترى هذا لطمنا مشترك بيه كل الشباب. يا حيدر ما تدري الصار، يا

0: ترضى ضيريك لا ولياني ولا صيواني يا ابويا ما تدريش
1: صوتك شعرك طلع صوتك بالمسجل يحكي إيه

0: الاول يعني. ايدك ايدك ايه؟ ناديتك بصوتي وصيحت يا حيدر.
1: شده شده.
0: ناديتك بصوتي وصيحت يا حيدر. قلت لك يا ابويا بشدة صرنا احضار. راحت دلمنا وديوا علينا العسكر. واحنا

0: حدنا ليحمي حدنا يا ابو يا ما تدري صار بين غاضرية يا حيدر اتبع اتبع ايه ايه اعتبر ذلك لا الاول اتبعهم ايه لا ويلياني
1: يا طيواني يا ابويا ما
0: اللطم اعيد اعيد ولكن اللطم خلي سيره يمي خلي اواتي شاعر شيخ عبد الحسين ابو شباب
2: ناديتك صوتي وصيتي

واختار يا حيدر. لا تخوف، راحت اهلنا ودوا علينا العسكر. وقول واحنا عيد ما ولي.

اي خف خف اللهجه خف اللهجه خف. ها هذا اللطم حسنه ولطافته برد الشارك مستوى تمام بين

بيحفظكم الله المستمعين. الرد احلى الرد. اول جارح يا ابويا من اول شاب. اول

0: السراب حاصرة ما تدري يا بويا الصار بالغاضرية.
1: شيخ عبد الحسين ابو شبع
0: اول جارح يا بويا من اول شاب.
1: ساهموا ساهموا ساهموا بتعظيم هذه الشعائر.

الشيخ نعمان.

0: بارك الله فيكم، محفوظين.
1: الأخوة مثله ضعف.

تدري يا حم ما يلحم صار.

كيف؟

صفاتي العير ريشي اللي ذي نصبها.

0: صارت دمعه عقب الشمعه، صارت دمعه عقب الشمعه.
1: هنا اذاعه جامعه المستقبل. الثانيه ظهرا بتوقيت جامعه المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته إلى زيارة الرياض. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الدور الذي تضطرع به البعثات الدبلوماسية العراقية في توثيق العلاقات مع الدول الصديقة. وزير الخارجية يوجه دعوة إلى وزير الدولة البريطاني لزيارة العراق. الأمن النيابية حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم البرلمان ورئيس الوزراء. السفير السويسري: نعمل بالشراكة مع العراق لتطوير الخبرات وتعزيز سوق العمل. المقاومة العراقية تعلن تأجيل ردها على السعودية وأمريكا. النفط يواصل الارتفاع وبرنت يتجاوز 83 دولار. ترامب غاضب بسبب منعه من بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض. ومانشستر سيتي يرفض عرض برشلونة للتعاقد مع رودري. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات. تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارقتوني ميسرة.
0: راحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا حسين.

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولو

0: جوني بيا حال يا حسين
1: ميسرة للشام
0: ميسرك ريحة بيل
1: يا حسين فاركتوني خليك ممنون عليك إلى الشيخ عبد الحسين أبو شوى
0: يا حسين شحكي لك وكل قلبي جروح
1: اخواني رجاء اللي بيمن رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي

Yeah.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زيانة بالكبرى.

0: يا عسرة ريحة الأيتام يا حسين.
1: والله

تهشمنا. فاطلي جلد جفك

خاطر يجيني بشفق متتلقاه وانخيب وفاضل ولما انخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شفوفه قطعناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح

صيحت يا حسين بعلم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت ما بين، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، وبشماتتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيستني ما بين، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني، وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم

قهوتك يا زينب عريسكم وين ابدي مع مخضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا قف قبال الشمر ما يتعيب يناديني جا وين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماروني

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني لليوم بين عيوني، هالشاب في فجعوني لليوم، هالشاب

وباري حاجيني يذكرني بشعب النظر تبعيني ولمست طبرات الجسم بيميني هل شاب في فجعوني لليوم بين

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: نستعين مصدر. اعد اعد يا زائرين عفية انتم رعب الله بها ننتصر بها نستعين مصدر. شعرها شعرها الحبيب ابو حسين علي عويز الشويلي. جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم.
1: الله الله الله الله الله.
0: جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم. شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الامم. جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم. شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا عظيم

صحنك واسع ويصير وطني لمكل الأوطان. قبرك للناس يصيح هذا حسين الكل إنسان ابن

الظالمين هزم بها نستعين مصدر قوة هو مو تعبان لا والله خذوا روحكم

حديث المفاخر عظيم الهمم شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الأمم كون انت وما ما حدود بالأعراق وبالألوان صحنك واسع.

بدوه الشاعر على عويز الشويلي طريق الهداية وطريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. شنو هاي اللطم هذا ما شاء الله فدوا روح لكم. طريق الهداية وطريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبط. حسين طريق الهداية طريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبط. لو حطتنا الظلمات من وجهك يأتي النور نسمع

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: ألف وأربعة.

0: عبرتهن من عبرت من ثورة دمي مذهبهن علمهن كل همهن همي من عرفن
1: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

0: شنو؟
1: ويا الحسين النهاية يلا مش
0: وين ديك وين ديك؟
1: ويا الحسين النهاية يلا مش يلا شيلو.

يا خل تنظر البشر حسين اشترك أثر، خل تنظر البشر حسين اشترك أثر.

الأرض مهد كل زاير ولد فطرة وبلا يحد قانون الحسين ياهو لي فهمه ما حد فهم سبب تراب الدرب عجب يتخيم بذهب.

0: هالوفاية هالوفاية
1: شبيها
0: ضيّنا سجن
2: الدراية يا الله
0: نشرة ضيّنا حسين.

بها وهي لحسين النهاية يلا مشاية وهي لحسين تعبت اديك اديك شيلوا شيلوا هالراية شيلوا هالراية عافية عافية شباب شباب وهي شيلوا شيلوا هالراية بعد عافية شيلوا شعرها ابن الزهراء سيد ياسر الجابر يا غاتي ايش قد حاولوا قبل ينهون بالقتل شفنا الامر سهل.

إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته إلى زيارة الرياض. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الدور الذي تضطرع به البعثات الدبلوماسية العراقية في توثيق العلاقات مع الدول الصديقة. وزير الخارجية يوجه دعوة إلى وزير الدولة البريطاني لزيارة العراق. الأمن النيابية حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم البرلمان ورئيس الوزراء. السفير السويسري: نعمل بالشراكة مع العراق لتطوير الخبرات وتعزيز سوق العمل. الداخلية: ضبط 4 شبكات للإتجار بالبشر، بينها شبكة دولية في بغداد. توقعات بكسر الذهب حاجز 5,000 دولار في 2027. تصعيد جديد بين إسبانيا وإيطاليا، روما ترفض رفع القيود.

0: ومدريد ترد بالمثل، وكانسيلو وهرنانديز ينضمان إلى تدريبات الهلال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: جتف بجتف رايب ظهر راي.

كل العراق اليوم هلا بيك كتف بكتف.

حسين مولانا بالخدمة لو بالمشي ويانا شنو تحرس عين حسين مولانا نحو الحسين سائرو نحو الحسين يلا اثنين يديك وجوابك

يلا كتف بكتف كتف بكتف راية بظهر راية كل العراق اليوم كتف بكتف.

0: خادم للقصد زاير كل همي أرض الساح كالحافر شباتي أخدم للقصد زاير كل همي أرض الساح كالحافر نحو الحسين سائر هلا هلا نحو الحسين يلا فين يديك اخير مره جتف بجتف رايه بظهر رايه كل العراق
1: اليوم في الشارع

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد عالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: جواب جواب،
1: وينك يا خويا؟
4: بعدك تحير،
1: بعدك تحير،
4: بعدك تساير،
1: وينك؟

يا خويا هلا بيهم هلا بيهم هلا عباس عندي وانا يا خويا بارك الله بيك عباس عندي بعدك تحير ما عزك بعدك تسيرت وانا يا خويا الصوت جاك من ختمة حيره

0: عندي عتب
1: عباس عندي عتب وينك يا خويا
0: بارك الله بك يا عيوني شاري
1: عباس عندي داكي

للشاعر شيخ عبد الحسين ابو شبع. تفضل. هالصوت جاكي من ختمي تحيرت

يضموني عباس عباس عندي أكيد يا أخو يا أضمه بارك الله بك يا عيني

0: يا خو يا عماني عباس عندي عتا
1: جواب جواب يعني
0: لا

والمثل المتعود على خدمه والمثل المتعود على خدير والعيد مثلك اخو ما يعتذر والمثل المتعود على الخدير والعيد مثلك اخو ما يعتذر تعتيب تحشم للاخو تنتظر

تحت الثرى تحت

تحت الثرى انت يا راعي العالم وعتي بعالي فوق قلبك الالم ادري براسك بالعين

أدري جفوفك هوت، أدري بحالك تكفي.

0: عباس
1: عباس عندي عيسى
0: بارك الله بك يعني
1: عباس عندي
0: بعدك تحيرت
1: بعدك تيسرت

من ريحة عني يا بن حاني الحمى خلت العيال بخطر وبظلمة ذبحة وحشيه

وقضيت ذاك اليوم يوم الخطأ وقضيت ذاك اليوم يوم الخبر انظر ما صار ريع جثة بيها وضاح.

تلقانا شوط بجابدين من جريع تلقانا شوط بجابدين من جريع يا اخو اللي اركض لنا من ذبيع

وبياني التفيح قال خال من ينتبيع كل قانا شو طبت بديل من جريع يا اخلي اركض ليلين من بديع وطفال

قبيل مطايب يا بن فارس بدور، قبيل مطايب

ميت ويا عينك يا اخويا ضموني حيد الهادي وريحنا عن طب كربلك.

غير حكيم. كان ولا عرفه ومنيا العايله كان ولا

ركبها نحشم واحنا ظلنا بسبينا والألم ولا اخواني ودي عليها.

كل وضيع كل اخو كل اخو بس جيت مراته من قطع كربلاء افناكم بدا كل وضيع كل اخو بس جيت مراته

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

نعم بجرح الطفوف قصدت الزيارة، فإن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين.

طول السنين فدوة فدوة روح لك في قلوب المؤمنين. بجناح فطرسي جئت ذا قلب كسيحي حالفا باسمي ذبيح بجريح بطريح. فدوى لإيديك فدوى. بجناح فطرسي جئت ذا

قلت فامسح لي فؤادي يا حسين، قلت فامسح لي فؤادي أنت يا كف المسيحي، ضمني عندك يا مولاي في هذا الضرب، ضمني عندك يا مولاي في هذا وفطر سلابه بأخشاب مهدي. اسمع اسمع اسمع شو يقول، وفطر سلابه بأخشاب مهدي وإني يلذت بجد لمهدي، وفطر سلابه بأخشى بمهدي وإني يلذت بجد لمهدي، نيتي تحكي الحنين جمرها الله الله، نيتي تحكي الحنين جمرها طول السنين بجرح أحولك على الحجة على صاحب الزمان على صاحب الزمان بجرح

في قلوب للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي حسين العاملي مطرقا رأسي طرقت الباب فعدا من خلالي مطرقا رأسي طرقت الباب فعدا من خلالي لوصول العرش يا من بابه باب وصالك لم أكن يا ملهمي لو مرة أهلا لذلك كل ما عندي جزء من جزيئات دلالك

لجرح بخد البتولي تفضل تكرم بإذن الدخولي فكرما لجرح بخد البتولي تفضل تكرم بإذن دخولي فاطم نعم المعين جمرها

يقصد الناس قصورا وأنا أقصد صدرك. يقصد الناس قصورا وأنا أقصد صدرك. أنت يا سلطان عطف شادت الأضلاع قصرك. قبلانت الحب هذا الصحن أم أدخل حجرك؟ أبلانت الحب هذا الصحن أم أدخل حجرك؟ لأرى سهما لئيما شق بعد القلب ظهرا. ثلاث شعاب بسهم الغواية. ثلاث شعاب بسهم الغواية هم الغاصبون لحق الولاية.

0: قلوب المؤمنين.
1: ما شاء الله ما شاء الله. هلا هلا هلا هنا نطخت شعري بالدماء الأحمدية. ها هنا نطخت شعري بالدماء الأحمدية وعدايا اسهل حرفي للخيام الهاشمية خرجت.

نهضت ثلاثا هويت مخضب وصوتك بحة بلبيك زينب وصوتك بحة بلبيك نهضت

أي قدر حزت يا من أمه ليلة قدري. مذ كشفت الحجب عيني شاغدت ليلة نحري. أي قدر حزت يا من أمه ليلة قدري.

خناجر وزاده عليها حديد الحوافر، سيوف رماح سهام

صندوق قبر بل أرى شلوى المخطط. لا أرى صندوق قبر بل أرى شلوى المخطط، وبلا رأس ولا قلب ولا كبد ولا يد. لاطم الخد أتاك المصطفى الهادي محمد، صلوا على محمد. لاطم الخد أتاك المصطفى الهادي محمد، لاثما في النحر عظما ولدى الجسم تمدد. وقال النبي بعين

0: هنا في حصية. وقال النبي بعين غزيرة إمامك لف هنا في حصيرة. إمامك لف هنا في حصيرة. فعزاءة الأمين جمرها
1: فدوى صوتك.
0: فعزاءة الأمين جمرها
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته إلى زيارة الرياض. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الدور الذي تطلع به البعثات الدبلوماسية العراقية في توثيق العلاقات مع الدول الصديقة. وزير الخارجية يوجه دعوة إلى وزير الدولة البريطاني لزيارة العراق. الأمن النيابية حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم البرلمان ورئيس الوزراء. السفير السويسري: نعمل بالشراكة مع العراق لتطوير الخبرات وتعزيز سوق العمل. الداخلية: ضبط 4 شبكات للإتجار بالبشر، بينها شبكة دولية في بغداد. توقعات بكسر الذهب حاجز $5,000 في 2027. تصعيد جديد بين إسبانيا وإيطاليا، روما ترفض رفع القيود ومدريد ترد بالمثل. وكانسيلو وهرنانديز ينضمان إلى تدريبات الهلال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

عليهم.

سافوني وقد تشدك سافوني وقد تشدني أنا عرفتم تافون سافوني وقد تشدني أنا

0: اللقم اللقم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شارك
1: وعدتوني وانا عرفتم تابون
0: ام البنين
1: ام البنين.

تجمعهم بساعة وداع وهجرة،

سفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلب نظرة وكل واحد صبيعين تعتبر تجمع

كثر أربعة وكل واحد قالوا تنوره وكل واحد صبيعين تعتبره تناديهم يا قلبكم يا أنوار العيون تناديهم يا قلبكم يا أنوار

0: سينا متشوق.
1: تجمع قوم بساعة وداع وهجرة، تجمع قوم بساعة وداع وهجرة، حاجيهم بلوعة فراق وسفرة.

كبدي اللي ما نريدتكم كان عرفت وقصدي انتو الظيل وعواب اليمة كبدي تدرون يا اولاد جماعتكم عندي بساعة فراق السفرة راحت تبدي اللي ما نريدتكم كان عرفت

وانا رب

حذران يا العد جماعتكم عندي تدرون يا العد جماعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شنع

وعيونكم وين اللي ذي حلت راح بعيوني اختكم خلتي صير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه تباريكم بتوالدكم.

تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون.

فول زينب ولد ارصاد بنصاب ابوه عقب صدمه امه بنصاب اخوه الحسن ومعلمه واليوم

وعدوا صدمتهم ضم صبخوا الحسن ومعلمه واليوم من اوطان يحرمه زينب هاي المجروحه وللمجروح تداون زينب هاي المجروحه وللمجروح تداون.

صدمه وبصابك وهالحسن والمعلمه واليوم

وللمجروح تداون يا اربع اخوه ويا وعفوها بذاك الربع وانا

انت يا ابو فاضل.

لك يا عباس بشفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون اخوكم

والدكم او انت اللي تلتزمون هاي الويدايع عندكم وانت اللي

شتوي خدكم زينب وشوكت ما شفتوي خدكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق كان زينب تتعب ولو عمرت ولو عمرت زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اخدكم زينب ندهتكم تساري عشعدها مطلب نويخوا لنوق نجان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفها يصعب نادوها احنا

وليخت من اخوته يا هليل ويفا عزته.

0: هلا هلا وش قلت ما شفتوا يخدكم زينب.
1: بارك الله فيك. ممنون ممنون ممنون.
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاكيهم بلاعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قرب وتنوره وكل واحد

تضيعوا

0: وللجود تتحلون تطلب
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلاً أم الرضيع بالسفر غافلاً أم الرضيع بالسفر غافلاً أم الرضيع بالسفر

لا حليب وما يجف سوى.

0: شيخ يا علي حداي.
1: لا شيخ عبد الاسيان ابو شوقي.

ليل ريضيحت شوفنا بلا تحار مالي.

تشاف راسه على الريموح بالدم.

تشوف الشيب ولا الارضاعي كل بطل يصبح حبيبي

هذا ابو

قبل اخوه حسين راح ابرق بيته عينا ما غمضت ابد عن اخويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جالي يا لسان.

0: ما راديته قابل اخوه حسين حضر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما قبل اخوه حسين ضحى برقويته عين ما غمضت ابد عن اخويته حتى جا لي السهم طفى حتى جا لي السهم طفى
1: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها
4: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها
3: هاي السنة الوجه الحسن يا زاير اهديها
4: هاي السنة الوجه الحسن

0: الشعب الطيب كالعادة حبيبكم محمد رسول
1: الله الله الله
2: نتحبك.

الله هاي السيارة كيفة شيخ البقيع وضيفة يتدلل ويامر هاي السيارة بكيفة شيخ البقيع وضيفة يتدلل ويامر يما العقد محلولة

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الشاعر السيد سعيد الصافر الرميثي عنكم بجمعة شمل لما نمشينا لما نمشينا عنكم بجمعة شمل

0: الحبل بعد على دينا لساني شان الحبل بعد وين لساني شان من قيدونا أسرة خذونا يا الله من قيدونا احتي تجرحنا كلمات منهم سمعنا تجرحنا كلمات ليكم رجعنا ليكم
1: صوتك جواب شباب
0: كافلنا عباس كافلنا
1: عباس ما شاء الله
0: عندك حاجة لا لا كافلنا عباس عادة يمشي بدرب مو من رضاته مو من رضاته مو من رضاته عادة يمشي بدرب مو من رضاته تحكي لا لا عادة يمشي بدرب اي ويا كل خطوة جدا

والأمر عين العدو تصدي الخواته والأمر عين العدو تصدي الخواته أشد من جرح القلب جرح الشماته أشد من جرح القلب وشلون اشله ربع لعله وشلون اشله ربع لعله هذا الدهر ليش فرق جمعنا هذا الدهر ما شاء الله ليكم رجعنا.

0: ما شاء الله. كافنا كافن انا يا محمد يا عم قد نخيته.
1: بارك الله بك حبيبي ماجون ان شاء الله.
0: انا يا محمد يا عم قد نخيته وعلنا

خاف على حالك أبدي لك مني قصة وضعنا أبدي لك مني قصة وضعنا ليكم رجعنا.

قلبي شين وقدرة مضعات ليش يا قلب مثل الحمل صدمة على صدمة يا قلب مثل الحمل على صدمة تحنا

0: ليكم رجعنا ليكم ما شاء الله فدوة صيح انا كل حيل المرض ما خلى بي الله يساعدك سيدي ومولاي.
1: إذاعة جامعة المستقبل الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يتسلم رسالة من القيادة السعودية تتضمن تجديد دعوته إلى زيارة الرياض. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الدور الذي تطلع به البعثات الدبلوماسية العراقية في توثيق العلاقات مع الدول الصديقة. وزير الخارجية يوجه دعوة إلى وزير الدولة البريطاني لزيارة العراق. الأمن النيابية حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم البرلمان ورئيس الوزراء. السفير السويسري: نعمل بالشراكة مع العراق لتطوير الخبرات وتعزيز سوق العمل. الداخلية: ضبط 4 شبكات للإتجار بالبشر، بينها شبكة دولية في بغداد. توقعات بكسر الذهب حاجز 5,000 دولار في 2027. تصعيد جديد بين إسبانيا وإيطاليا، روما ترفض رفع القيود ومدريد ترد بالمثل. وكانسيلو وهرنانديز ينضمان إلى تدريبات الهلال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء.

كتب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

يا عباس اليوم جبنا الكل قبور

انت يا عباس بسيوف القدر طاحت جفوفك على كتف النهر.

الخيام وراسك على الماي محظور هشام أحسن من بعدك اجل شبد السهم شبد طاح ويا السهم ثلثين سين أخوك القوم بعدك ذبحته سين أخوك القوم بعدك ذبحته.

حسين اخوك القام بعدك ذبحته وخامتك حرقاها اخويا وخامتك.

امي هنا يا خويا خدري بيطف عينك ما شفت تلقى اختك هاشمي

لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق

لا وحق لا وحق لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق دمك ودمعت كل طفل صباح أمين لا وحق

وحق لا وحق لا وحق دمك ودمعة كل طفل لا وحق.

واحد لا واحد لا واحد دمك ودمعت كل طفل لا واحد.

آخر مرة أقرأ آخر مرة. لا واحد لا واحد لا واحد دمك ودمعت كل طفل. لا واحد دمك ودمعت كل طفل. لا واحد دمك ودمعت كل طفل. لا واحد لا واحد.

لا واحد لا واحد لا واحد دمك ودمعت كل طفل لا واحد.

عباس يا عباس احنا خواتك ما نذل يزيد ذلينا وما ذلونا لا وحق لا وحق لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق

ظلانة. العود عليكم. الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: ما يهمك،
4: ما يهمك،
1: احنا يهمك.

هي هي اصعدك والما يهمك.

احسب لها وبأملها لحظة لحظة وساعة ساعة نحسب لها يا علي وبأملها يا علي لحظة

يلا قول ما يهمك مرتين بعد مرة.

0: عليك هي هي يلا شباب بيت واحد عندي ما يهمك
1: بالمواكب
0: الله لا يخليها من زوج.

شلون شلون ما امش سفره الضيوف كون نملي بيوتنا بخطارك الله لا هي واربع عينك هي الطم الطم يلا بعالم ثاني تلقاني وقت سيارتك زاير قادم وقادم المشايتك بعالم ثاني تلقاني وقت زيارتك زاير قادم وقادم المشايتك يا لذة هالأيام من تلتم ضيوفك من

ما ارضى يمك ناعلي ما امس سفره لضيوفك كون من بيوتنا بخطارك الله جيت واحد بعد تعبتك سامحني ايه واربع عينك هي قال اقول ما يهمك سامحني ما يهمك

0: طوف يا وجهه صالح حسين لو ما جيت ساير يا وجهه صالح حسين لو ما جيت ساير يا رب احسب ايام والهلم القناطر يرعبني الذي يقول هالعام ماكو زاير
1: شلون ماكو زاير الحسين شلون
0: هي دعوة بقلبي يا ربي لذكرك شفك دعوة بقلبي يا ربي لذكرك شفك

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهثة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين،
2: يا هلا بزوار، يا هلا بزوار، يا هلا بزوار.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: شوية شوية وياي يا أول زاير
1: وأنا خادم.

بين خا. يلا شباب الأخير أنا علي صيتك ماخذ كل صيتي يا حسين وحبك جنسيتي بس بال

علي اطم لك صدر بعزياتي وامشي وتخفق لك راياتي لمصابك تهمل دمعاتي لمصابك

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: حاكم يسلم هلا من فقد موج ودقه يبم يتصل جريب لكن مبتعد عن الوصيه.
1: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

روحي من على النوم جليلي نهنا وضيعونا يا يوم قول انا ذبيت.

كنا عشرة عشرة يسر علي عماد السعداوي عشرة يسر ويراسك الله يا ذيك العشرة

خلاني وبلا أهل خلاني تعبان من الفرقة مالي ويا راسك مرقة تعبان تعبان تعبان من الفرقة مالي ويا راسك مرقة فوق الرمح وانا ويا واحد يصبر الثاني واحد يصبر أتمنى راسك بين إيدي وعليها موتاً ويرقية أتمنى راسك بين إيدي

وتلاقى لحسين وحبيبي وتلاقى لح يلا ضعن الشمس ضعن الشمس.

سمينا وليكم ردي جروح التمينا وليكم ردينا وتلاقى الحسين وحا يلا ضعني الشمس.

0: خاكم نخوة غريبة خاكم خلش بعمل الغالي خلش بعمل الغالي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تقيم مأدبة ثواب على حب الإمام الحسين عليه السلام وتوزع الوجبات على المنتسبين والزوار. رئيس الوزراء يبحث مع ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وزير النفط حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. الداخلية رصد شائعات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة يعاد نشرها. الحرس الثوري فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ شروط إيران وتخلي واشنطن عن التدخل. وتركيا تقيد حركة السفن في البحر الأسود بعد تصاعد الهجمات. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: قامت جامعة المستقبل مأدبة طعام ثواب على حب الإمام الحسين وآل بيته الأطهار عليهم السلام، جرى خلالها توزيع الوجبات على كادر الجامعة والزوار الكرام. وشارك رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي مع عدد من الأساتذة والموظفين في تنظيم وتوزيع الوجبات وسط أجواء إيمانية وأخوية. وأكدت رئاسة الجامعة أن المبادرة تأتي استذكارا للقيم الإنسانية والسامية التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام، وترسيخا لروح العطاء والتعاون بين المنتسبين، مشيدة بجهود المساهمين في إنجاح هذا العمل المبارك. هدوء غير معتاد يخيم على سوق العقارات في بابل مع تراجع واضح في حركة البيع والشراء وسط مخاوف من الأوضاع الإقليمية وضعف السيولة المالية. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
2: على غير عادتها تبدو أسواق العقارات في بابل هادئة مع تراجع كبير في حركة البيع والشراء. سيف حمزة تاجر عقارات يوضح إن ضعف الإقبال ارتبط بمخاوف المواطنين من التوترات المتسارعة في المنطقة، فضلا عن تراجع السيولة المالية الذي دفع كثيرا من الراغبين بالشراء أو البناء إلى تأجيل قراراتهم.
3: قبل الحروب شغل زين بصورة عامة، يعني العالم تقدر تشتغل ما متخوفة، بس هسه حاليا بعد الحروب العالم متوقفة سبب الحرب وسيولهم ماكو. والشغلة الثانية اكو يعني ناس عندها مبالغ مالية 100 مليون 150 مليون، يعني انا اعرفها شخصيا، تقدر تبني بس تخاف من مستقبل العراق يعني سبب الحروب.
2: ولا تتوقف أسباب الركود عند المخاوف من الأوضاع الأمنية فحسب، فصعوبة الحصول على القروض الحكومية وضعف السيولة لدى العائلات جعل امتلاك منزل أو الشروع ببنائه أكثر صعوبة. عارف قاسم مواطن يؤكد أن هذه الظروف دفعت الكثيرين إلى تأجيل شراء العقارات بانتظار تحسن الوضع المالي.
4: اليوم يعني الوضع مال السوق العراقي مثل ما يقول، يعني وضع البناء كلش صعب. اول شيء قطعه غاليه، يعني المواطن الفقير ما يقدر يشتري له قطعه، هذا تلقيهم 10 نفرات ماخذ له قطعه 100 متر. قروض ماكو، السوق واقف لا بيع ولا شراء، فهذا حال المواطن العراقي يعني.
2: وبينما تتراجع حركه البيع والشراء لا تشهد اسعار العقارات انخفاضا كبيرا بحسب العاملين في السوق، إلا أن حالة الترقب تواصل فرض نفسها على المواطنين الذين ينتظرون تحسن السيولة ووضوح المشهد. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
0: تراجع في مستوى الخدمات وغياب للمشاريع التنموية يفاقمان معاناة أهالي ناحية أبي غرق وسط مطالبات بإنصاف المنطقة وإدراج احتياجاتها ضمن أولويات المشاريع الخدمية. التفاصيل مع زميل علي العجيلي.
5: رغم الوعود المتكررة بتحسين الواقع الخدمي، ما تزال ناحية أبي غرق في بابل تعاني تراجعا واضحا في مستوى الخدمات الأساسية وسط غياب المشاريع التنموية التي يمكن أن تساهم في تحسين واقعها، الأمر الذي دفع الأهالي إلى المطالبة بإنصاف منطقتهم التي تعد من أكبر نواحي المحافظة.
6: والله تعبانة، والتبليط اللي بلطه أتمنى تجي تشوفه، والله العظيم حصوا شون الرمل هسه وكل طسها الكبرها وذا مطرة الدنيا، بالله الكريم تعال شوف الطلاب وشوف المعاناة الطلاب والناس اللي في ناحية أبو غرق. وناحية أبو غرق يعني شو أقول لك، يعني المفروض من أحسن مو إحنا ما نقول من أحسن المحافظات، بس إحنا المفروض يعني منطقة أبو غرق المفروض يعني المشاريع يعني من ناحية الوطنية، من ناحية الخدمات،
7: كل الخدمات ما موجودة، خدمات ما موجودة، التخصيصات مالية قاعد تروح لغير جهات، فهمت شلون؟ مثل ما يقول يدزون البئر تصل بس إذانه، كل المشاكل المعاناة هذا الشعب من هاي الشغلة. فلوس اكو موجودة بس من يدزون البعير تصل بس إذانه يا عمي. يعني هذا يقعد بالخمسة الصبح المنظف، يقعد بالخمسة الصبح يدق بالشمس يعطونا 150.
5: وبحسب المسؤولين فإن توزيع التخصيصات يجري تباعا بدءا من الأقضية ومن ثم النواحي، ما يجعل المناطق التي تأتي في المراحل اللاحقة تنتظر وصول التخصيصات اللازمة لتنفيذ مشاريعها. والحديث لمدير بلديات بابل الأستاذ عايد عبد الحسن.
8: بقية الأقضية والنواحي تنتظر تباعا حسب توفر السيولة النقدية وحسب إدراجها ضمن خطة المحافظة. وتعرف مثل ما يعرف الجميع بهذه المشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ قوية جدا، يعني 400 مليار و500 مليار، وإحنا نمر بظرف استثنائي. لكن حسب ما افتهمت من الأخوة في المجلس والسيد المحافظ أكو خطة ثانية إن شاء الله للتمويل عن طريق القروض أو عن طريق باب ثاني، وإن شاء الله العمل بها مستمر.
5: وبين وعود تتجدد ومشاريع ما تزال تنتظر التمويل، يبقى أهالي أبي غرق أمام واقع خدمي لا يتناسب مع حجم الناحية وعدد سكانها، مطالبين الجهات المعنية بوضع احتياجات المنطقة ضمن أولوياتها والانتقال من الوعود إلى خطوات فعلية تنهي معاناتهم. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تطوير العلاقات بين العراق وفرنسا وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وتناول الاتصال والتعاون الاقتصادي والاستثماري والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التوتر. كما دعا زيدي الرئيس ماكرون إلى زيارة العراق وبناء شراكة اقتصادية مستدامة، مؤكدا حرص العراق على العلاقات المتوازنة وحماية سيادته. من جانبه جدد ماكرون دعم بلاده لجهود العراق في مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب. أكد وزير النفط باسم العبادي أن العراق يجري حوارا مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التفاهم لم يفعل بعد. وأوضح أن الوزارة نجحت في تأمين المنتجات النفطية للمواطنين رغم التحديات المرتبطة بالمضيق، كما تعمل على تطوير البنى التحتية وزيادة الإنتاج والاستثمارات. وأشار إلى حالة 14 عقدا لاستثمار الغاز، مبينا أن العراق ينتج حاليا نحو 2,700,000 برميل يوميا، ويصدر ما بين 1.5 مليون إلى 1,700,000 برميل يوميا. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان أن الإقليم تعرض لأكثر من 1,000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الفترة الماضية. وأوضح أن حكومة الإقليم تسعى إلى حماية كردستان وإبعاده عن أي صراع، لافتا إلى أن بعض الهجمات جاءت مباشرة من إيران أو من داخل العراق عبر فصائل مسلحة. كما أكد عدم وجود جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية من إصلاحات أو صلاحيات الحكومة الاتحادية. أعلنت وزارة الداخلية رصد شائعات أمنية واقتصادية مفبركة بعضها جرى إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعادة نشر مقاطع قديمة أو أخرى تعود لدول أخرى. وقال اللواء مقداد ميري أن مديرية الجرائم المعلوماتية تواصل متابعة هذه الحالات وإغلاق الحسابات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وحذر من تداول الأخبار المضللة دون التحقق من مصادرها، داعيا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية.
1: المسمع الدولي، من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دولياً أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار محبي أن إعادة فتح مضيق هرمز تبقى مرهونة بقبول الولايات المتحدة الأمريكية الشروط الإيرانية وتخليها عن التدخل في المفاوضات الإقليمية. وأوضح أن المضيق يمثل عنصراً استراتيجياً مهماً لطهران، مشدداً على أن آليات إعادة فتحه تخضع لشروط خاصة بإيران. من جانبه أشار وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي إلى اقتراب طهران ومسقط من التوصل إلى اتفاق حول مسار ملاحي جديد في المضيق. أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن تركيا بدأت بتقييد حركة السفن في البحر الأسود على خلفية تصاعد الهجمات التي استهدفت سفنا في المنطقة. وأوضحت المصادر أن السلطات التركية أبلغت عددا من السفن المتجهة إلى ميناء نوفور سيسيك الروسي بتأخير أو عدم إصدار تصاريح العبور حاليا عبر مضيق الدردنيل. ويأتي هذا الإجراء في ظل مخاوف أمنية متزايدة من تفاقم التوترات في المنطقة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي أن المباحثات الجارية مع سلطنة عمان تتعلق بتحديد مسارات ملاحية مؤقتة في مضيق هرمز ولا تعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل. وأوضح أن المفاوضات اقتربت من مراحلها النهائية بسبب التعقيدات الفنية، مشيرا إلى أن إعادة فتح المضيق تبقى مرتبطة بشروط أخرى من بينها التعويض عن انتهاكات الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. وشدد على أن طهران لن تتسامح مع أي خرق للتفاهمات المبرمة بشأن إدارة المضيق والملاحة فيها.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
9: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد وزير الشباب والرياضة وكالة محمد نوري أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل تحقيق حلم الجماهير بالتأهل إلى كأس العالم 2030. يرى نجوم العراق أن البرنامج الحكومي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة ودعم المنتخبات الوطنية كافة. وأشار إلى استمرار التعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية للنهوض بالواقع الرياضي، كما جدد دعم الوزارة للاتحاد العراقي لكرة القدم لتطوير المسابقات الوطنية ورفع مستوى المنتخبات. وأتمنى نوري للأندية واللاعبين موسما ناجحا يليق بتاريخ الكرة العراقية ومكانتها. كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد طلب أن يمتد عقده حتى نهاية كأس آسيا 2027 فقط. وأوضح أن مستقبل المدرب سيناقش بعد البطولة تمهيدا لاحتمال الاستمرار نحو كأس العالم 2030. وأشار إلى أن أرنولد أبدى تفهما كبيرا وحرصا على عدم تحميل المنتخب التزامات طويلة الأمد، وأضاف أن المدرب يكن احتراما للجماهير العراقية ووسائل الإعلام، وبيّن أن الاتحاد فضل إبقاء باب التفاوض مفتوحا وفقا لنتائج المرحلة المقبلة. أكد مدرب المنتخب الأولمبي عماد محمد أن صعوبة تفريغ اللاعبين من أنديتهم كانت السبب الرئيس وراء الاعتذار عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2026 باليابان. وأوضح أن البطولة تقام خارج أيام التوقف الدولي ما يعقد عملية تجميع اللاعبين، وأشار لأنه طلب من الاتحاد دعم مسألة تفريغ العناصر المختارة لكن الأمر تعذر بسبب ارتباطات الأندية. وأضاف أن المشاركة دون ضمان حضور اللاعبين الأساسيين تشكل تحديا فنيا كبيرا، وبيّن أن المنتخب سيواصل تحضيراته للاستحقاقات المقبلة عبر المعسكرات والمباريات الودية. عالميا، رفض مانشستر سيتي العرض الأول المقدم من برشلونة للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري والبالغ 38.5 مليون جنيه استرليني. وذكرت تقارير إعلامية أن النادي الإنجليزي يطالب بما يقارب 80 مليون يورو للموافقة على انتقال اللاعب. ويتبقى موسم واحد في عقد رودري مع السيتي وسط اهتمام متزايد بعودته إلى إسبانيا. وكان اللاعب قد حقق عدة ألقاب مع مانشستر سيتي، أبرزها دوري الأبطال الأوروبي ودوري الإنجليزي، كما توج مؤخرا بكأس العالم مع منتخب إسبانيا وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة. أخيرا توفي خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل إحدى مستشفيات مدينة روزاريو بعد معاناة مع المرض. ويعد خورخي ميسي أحد أبرز الداعمين لمسيرة نجله الكروية، تولى إدارة شؤونه المهنية لسنوات طويلة ولعب دورا محوريا في متابعة مسيرة قائد المنتخب الأرجنتيني منذ بداياته، وعرف بابتعاده عن الأضواء والإعلام رغم تأثيره الكبير في حياة نجله. وشكل رحيله حدثا حزينا في الأوساط الرياضية وجماهير كرة القدم حول العالم.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تقيم مأدبة ثواب على حب الإمام الحسين عليه السلام وتوزع الوجبات على المنتسبين والزوار. رئيس الوزراء يبحث مع ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وزير النفط حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. الداخلية رصد شائعات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع قديمة يعاد نشرها. الحرس الثوري فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ شروط إيران والتخلي واشنطن عن التدخل. وتركيا تقيد حركة السفن في البحر الأسود بعد تصاعد الهجمات. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

لقد

بحقد تمد الأيادي بقتل وسلب وثم اضطهاد. وها هي بانت رؤوس الفساد تفجر تقطع حبل الرشاد، وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعاد.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبا الكوكبين.

يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: زو فدوة فدوة لك
1: ابن الزهر،
0: مولاه.

رك فدا اني وهلي لعيون خطارك فدا.

0: سأل زوار لابن الزهرة زو
1: ابن الزهرة
0: لا تبخل لا تبخل على الكريم
1: ابن
0: ايدك ايدك نشمي زوار

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: خادم والحسين بقبر،
4: خادم والحسين بقبر،
3: الخادم والحسين بقبر،
4: قعدوا سوا ودنيا،
3: قعدوا سوا ودنيا العصر.

مر بالسجاد بقبر مر بالسجاد بقبر وشم بيعطر خدامه شم بيعطر خدامه طب يم ثاري المندفن طب يم ثاري المندفن واحد من الأطام واحد من الأطام مر بالسجاد بقبر مر بالسجاد بقبر شنبي

تحياتي لخادم الحسين الشاعر المخلص الموفق محمد الأعاجيبي.

خادمة وحسين قال الخادمة ايدك وقوم وياي ايدك وقوم ويا. تخيل تخيل الحسين يجيك ويقول لك قوم ويا، دور على هاي الخادم دور على هاي. وحسين قال الخادم ايدك وقوم وياي، ربعك البيت الدنيا ترى عدهم اللي الاقران. وحسين قال الخادمه

ترى طبوا على الموكب سوى طبوا على الموكب سوى وللخدمة شد ورايا للخدمة شد ورايا.

دول انفقت واحد من البتشاية يا حسين قالوا لنفقه واحد من البتشاية وحسين قال الخادمة وحسين قال الخادمة ايدك وقوم وياي ايدك

بسوي للخدمة شد وراي للخدمة شد طبوا على الموكب سوي للخدمة يا حسين قالوا لي انفقد يا حسين قالوا لي انفقد واحد من البتشاي واحد من البتشاي اتذكرك من تنهضم خالي مكانك باللطم اتذكرك من تنهضم خالي مكانك باللطم من شين تقرا المستهل تجبر بقلبك كم كسر

في الخادم قصته سولف الخادم قصته لحسين وبحنية لحسين وبحنية يا حسين كانت خدمته يا حسين كانت خدمته أغلى منهم علي أغلى منهم علي سولف الخادم سولف الخادم سولف

0: أغلى منهم علي. ولو قالوا اللي لا عزة لو قالوا اللي لا عزة يموت الهوى بالرية يموت الهوى بالرية. واشتم هواي بمجلسك والروح ترجع بيه والروح وقت العزاء يا ابو علي ودمعة رقي ينسى اهلي وقت العزاء يا ابو علي دمعة رقي ينسى اهلي. ولو بردتي دمني اللطم اتبرى حتى من الصدر اتبرى الخادم
1: منزل موبايله.

مجلسهم من خلصه ومجلسهم خادم مني حسين طلب من خلصه ومجلسهم اي مثل ما لي احضرت صدقاني

صدقاني يحبونك بقد السما يحبونك بقد السما صحبة صديق وعروفهم صحبة صديق

نبكي الضحى توصلني منهم فاتحة ينشدون عن نبكي الضحى توصلني منهم فاتحة ربع طلعوا قولي وفعل تربية المنبر ذخر تربية الخادم.

والنابرة حول النجف والنابرة حول النجف وصاح الحسين بهمه صاح الحسين.

دربي الصحن تاني نحذر ون ون ون تاني صحن وكل الخدم ملتم وكل الخدم هو اليدل الخادم ولبس ثوب الخدمة ولبس

من خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ومن خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر وهناك ما عوفك ومن خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر والملتقى الخادم

احمد الوالي فدوى الوانت تاني نحيدر بي الصحن تاني نحيدر بي الصحن كل الخد

0: ويلب من خلصة وزيارة الفجر تمشى وسوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر والملتقى.
1: إذاعة جامعة المستقبل السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إثرائها المعرفي كثيرا، الشيخ صالح بن العرندس. هو الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس، والعرندس في اللغة الأسد الشديد والجمل، وبه سمي العرندس الشاعر المشهور من بني بكر بن كلاب صاحب الأبيات التي قالها في بني بدر الغنويين، ومنها: من تلقى منهم لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. والشيخ صالح بن العرندس كان عالما فاضلا مشاركا في العلوم، تقيا ناسكا، وقال اليعقوبي: كان عالما ناسكا أديبا بارعا متضلعا في علمي الفقه والأصول وغيرهما مصنفا. وقال الشيخ حرز الدين: كان شاعرا أديبا ذا قريحة ونباهة. والظاهر إنما أثر عنهم النظم الغزل والنسيب هو في أيام شبابه، ولما صار شيخا ترك الغزل وغيره، وصار لا ينظم إلا في آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء في حصونه إن الشيخ ابن العرندس كان عالما فاضلا كاملا ماهرا في الفقه والأصول ومشاركا في غيرها، ناسكا أديبا وشاعرا.

وقال الخاقاني بأنه من مشاهير شعراء عصره لم نعثر على تاريخ أو مكان ولادته، ولم يذكر ذلك أحد من أعلام المؤرخين غير أنهم تطرقوا إلى موجز حياته بأسلوب مقتضب، في حين أن شاعريته تستوجب العناية به من مؤرخي عصره.

ومن مؤلفاته لم تشر المصادر إلى مؤلفات للشيخ صالح بن العرندس سوى كتاب واحد هو كشف اللآلئ، وأحسبه من المخطوطات التي كانت في مكتبات الحلة، فقد ذكره السيد الفاضل محمد رضا ابن السيد أبي القاسم في كتابه الصوارم الحاسمة، وروى عن الكتاب المذكور لابن العرندس خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في يوم جيء به إلى البيعة في المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شعره وشاعريته، كان الشيخ صالح بن العرندس من الشعراء المكثرين الذين أبدعوا وأجادوا في مدح آل النبي عليهم السلام ورثائهم، واقتصروا في شعرهم على ذلك فحسب، وهو في جميع قصائده يحذو حذو الشيخ الشفهيني في التهافت على تجنيس الألفاظ والتهالك على المحسنات البديعية مع دقة في المعاني ورقة في الأسلوب. وقال الأميني في الغدير: كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيرا الجناس على نمط الشيخ علاء الدين الشفهيني، وتعلوه القوة والمتانة، ويعرب عن تضلعه من العربية واللغة، ولولا تهالكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن. وقال الشيخ السماوي: لم أعثر له إلا على مدائح ومراثي للأئمة الأطهار عليهم السلام، وله قصيدة رائية يقال إنها لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الغائب عجل الله فرجه الشريف. وعن وفاته ومرقده: توفي الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس في الحلة الفيحاء، وحددت سنة وفاته بأكثر من تاريخ، فالأول يقول توفي في حدود 900 للهجرة كما في البابليات وتاريخ الحلة، والتاريخ الثاني كما جاء في الطليعة والغدير وأعيان الشيعة هو سنة 840 للهجرة المباركة، وهو أقرب إلى ما أورده الشيخ حرز الدين حين قال عنه: المتوفي في الحلة في منتصف القرن التاسع الهجري. وقد تفرد صاحب الحصون المنيعة في تحديد سنة وفاته ومكان دفنه، فقال: توفي حدود سنة 980 للهجرة تقريبا في الحلة الفيحاء، ودفن فيها، وقبره في محلة الطاق معروف ومشهور. وعلق على ذلك الخاقاني قائلا: لقد سهى صاحب الحصون المنيعة أو فات عليه تشخيص عام الوفاة، نظرا إلى ما ذكره صاحب الطليعة وصاحب الغدير، وكلاهما معروفان بقوة البحث والتتبع والتدقيق. وقد صرح بوجود قبر الشيخ ابن العرندس في الحلة السيد مهدي القزويني المتوفي سنة 1222 للهجرة في كتابه فلك النجاة. قال الشيخ حرز الدين: مرقده في الحلة السيفية في حجرة صغيرة عليها قبة مثلها، وقفنا على قبره لقراءة الفاتحة مع جماعة من الحليين الأماجد في العهد العثماني بالعراق. وفي هامش المراقد ما نصه: في محلة جبران بشارع المفتي يحده من الغرب جريبة غير نافذة، وقبره في غرفة صغيرة عليها قبة بيضاء ارتفاعها عن سطح الغرفة حدود 3 أمتار. وقد كتب على واجهة القبر من الشارع بحروف من الجص ناتئة كبيرة هذا نصها: هذا قبر الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس من بكر بني كلاب، وكان عالما متضلعا في علمي الفقه والأصول، وقد ولد في نهاية القرن الثامن وتوفي في منتصف القرن التاسع سنة 840 للهجرة. وقال الشيخ اليعقوبي: وقبره مشيد عليه قبة بيضاء في محلة جبران في شارع يعرف بشارع المفتي إلى جنب دار الأديب الشيخ محمد الملا.

0: ويقول الدكتور سعد الحداد: هو اليوم كما وصف في عقد المفتي، وقد عمره قبل أعوام مجموعة من الحليين الأخيار، وطليت قبته باللون الأخضر، وإلى جانبه مسجد يتوسطهما دار للسكن.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الآية الكريمة ترتبط بحادثة، والحادثة في الواقع قد تتكرر يعني في مضمونها كما سيمر علينا إن شاء الله. الحادثة شنو هي؟ حادثة واحد من أثرياء بني إسرائيل، هذول بنو عمة استبطأوا موته، كأنه شوية امتدت بأيام العمر، وهذا عنده ثروة كبيرة، وذولا يضعون ضمن نطاق يعني يقعون ضمن نطاق الورثة، يعني يعتبرون من ورثته. ويبدو أن هذا ما كان يعني صلات بيهم صلات سليمة، يعني ما كان يعطيهم، يعني هاي الظاهرة قد تشوفها ترى موجودة عندنا حتى الآن، تاريخيا عندنا الآن وفعليا عندنا. واحد يعرف أنه هي هاي الثروة راح تروح لدولة شاء أم أبى، غصبا عليها راح تطلع من عنده إلهم. ليش هالإمساك هذا؟ أنت تعرف بيهم لياها راح تعطيهم إياها، راح يأخذوها من عندك. ليش تخلقهم أعداء إليك؟ أنت بوسعك بالدنيا تحسن إليهم بشكل بحيث يمتص غضبهم، وحتى لا يستطيلون حياتك، يملون حياتك، يقولون يمتى يموت ونخلص من عنده ونأخذ اللي نأخذه. وتتأمل هاي الظاهرة يسجلها الشريف الرضي قدس الله سره. يقول الشريف الرضي: يا آمن الأيام بادر صرفها، واعلم بأن الطالبين حتاس. طالبين اللي يطالبوك نعم من ورائك، دول يمشون بسرعة ورائك، حتاس يحثون الخطى. يا آمن الأيام بادر صرفها، واعلم بأن الطالبين حساس. خذ من تراثك ما استطعت، هذا الشيء اللي راح تخلفه ميراث، وخذ من عنده شيء لك لي قدام. ها، خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث. نتيجة ترى الأيام راح تأخذ منك، والوراث راح ياخذوا من عندك ابدا، بمجرد ان تلفظ نفسك الاخير قاردوا عليه وخذوه. فانت ليش تجي تخلق لك مثلا في اسرتك اناس يستثقلون حياتك ويتمنون موتك، والحال بوسعك انت الان ما طولك حي، والله عز وجل ما منحك من عطائه ومن نعمته، هذول اهلك وسع عليهم، يعني لا تضيق عليهم، لا تخليهم يستثقلون الحياة ويتمنون موتك. وهي ظاهرة مثل ما قلت لك، ظاهرة موجودة إلى الآن. وبالنتيجة هو هذا، بكثرة ما يكون حريص وبكثرة ما
يمتنع عن ان يقوم بعمل من الاعمال الى اهله بالنتيجة يعطيهم اياه. يا هذا الشيء اللي عنده كله بالنتيجة يوزع عليهم هو يطلع من عندها، يكون المهنأ لغيره والوزر عليه. طيب فهذول كانوا من الوراثة، فطالت به هذا الايام ايام العمر، وذول مستعجلين يردون الاموال. قتلوه، لما قتلوه جابوا جثة القوها على باب سبط من اسباط بني اسرائيل، ذبوا الجثة واجوا الى موسى عليه السلام قالوا له احنا نريد الدية من هؤلاء. هذا السبط يعني عشيرة من العشائر الاسرائيلية. قالوا له احنا نريد من هؤلاء دية هذا القتيل، لان هذا القتيل جينا على ابوابهم، يعني معناه هم قاتلين، احنا نريد منهم الدية. ففي مثل هالحالة ماكو بينة، ما عندهم بينة، وهي طبعا كان حكم القسامة ما كان موجود. احنا عندنا بالاسلام شيء اسمه القسامة، فاذا واحد اصبح مقتول في عشيرة وما معروف قاتله يلجون الى موضوع اليمين القسامة، يجيبون 50 يحلفون، تفصيل طويل يذكروه الفقهاء. طبعا في عند بني اسرائيل ما موجود هالمعنى، هذا موضوع القسامة ما موجود. فاجوا الى نبي الله موسى قالوا له احنا نريد الدية، ونريد ان تعرفنا منو هذا القاتل، شنو القصد من عنده، هم يضيعون، شو يضيعون الدم، يعني انه احنا نريد دم ابن عمنا، هذا راح دمه هدر. والغريب ان دول اليهود علموا غيرهم هالسلعة هاي. ها شوف اكو كثير الان منها يقتل ويسأل عن القاتل، منو القاتل، ها يدور من القاتل، واحيانا لا يشيلها يدبها على عنق واحد بعيد عنه. هنا يقتل هو لكن يدبها برقبة واحد بعيد عنه. نتيجة زين، فقالوا له دلنا منو القاتل ونريد الدية ايضا، هم الدية وهنريد نعرف القاتل منو. عند ذلك امرهم نبي الله موسى عليه السلام ان يذبحوا بقرة ويضربوا ببعضها، ياخذون جزء من اجزائها يضربون به القتيل. قلهم الله عز وجل امرني ان افعل هذا، وسيحيي الله القتيل ويخبركم من اللي قتله، ثم بعد ذلك يموت. نعم، اي ملخص الحادثة. شنو تفاصيلها ما اريد اخوض بالتفاصيل، لانه اللي يروون منه اللي يروون هالحوادث تاريخ اليهودي، تاريخ اليهودي اللي عندهم بالتوراة والكتب المرتبطة بالفكر اليهودي لا يمكن الاعتماد عليها. هسا مو يعني ذولا افرض بولها لما يكتبون قضايا من هالنوع، ذولا مو بولها، انا اتهمهم، لان احنا خلينا نكون صريحين، يقولون اعرف عدوك، ذولا هم اكو بيهم عباقرة، مو ناس عاديين. يعني حتى ترجع الى اللي موجين الفكر العالمي هم اليهود، مو تصور اليهود، يعني مو احنا نصير مثل السخلة مستر روسنا وما ادري شنو طالع من عندنا، هذا حكي ما له قيمة. المهم ان ذولا اعرف عدونا خطر جدا، خطر، هذا الله ابتلانا به بالواقع. لا تتصور اكو امة ابتليت مثل المسلمين ابتلوا باليهود. نعم، قلقنا باليهود يعني قديما وحديثا، بلاء عجيب. هذول ما كانوا بلها، لا عندهم عقول كبيرة، وعندهم بنفس الوقت افكار وممارسات دقيقة، لكنه اكو عندهم نمط من الفكر الخرافي عجيب في بابه، عندهم نمط من الفكر الخرافي عجيب. هذا مو من قلة عقل، انا اتهم بانه يدشوه، يحاولون دشة، يعبثون بالعقائد، يعبث عندهم. ولذلك تلقى تاريخهم عبر الزمان محاولة لتخريب الانسانية، محاولة لتخريب الانسانية. بس مثلا انا دائما اقرب لك المعنى، تصور الطفلة لما تنشأ تتعلق بأبيها، هاي ظاهرة معروفة ان البنت تكون علاقتها بأبيها قوية،
والولد تكون علاقته بأمه قوية. نبه بدل ما هالمعنى يضفي لي لون من الحب المقدس من العلاقة الطاهرة، يجي فرويد يقول هاي البنت انما تحب ابوها بدافع جنسي، والولد انما يحب امه بدافع جنسي. نبه يجي لك الى اقدس علاقة يلوثها. فكرهم فكر بي قضايا، يعني لو تشوف عندهم نظريات في العائلة، عندهم نظريات في المجتمع، عندهم نظريات. واحد يصلي هسه يصلي، ماركس يقول هذا انما يصلي يريد فلوس. ها مو شيء صحيح، اكو دجالين، اكو واحد يبيع صلاته موجودين، لكنه لا، مو كل من يصلي هو هكذا. بس هم فكرهم فكر قائم على التدمير. فخلي ارجع للموضوع من بعد هالنبذة. موسى عليه السلام قالهم اذبحوا بقرة واضربوا بها القتيل فسيعيده الله عز وجل الى الحياة وسيخبركم بمن قتله. ها الحادثة كلها تدور حول هذا الموضوع. خلينا نرجع الان للآية. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. لماذا سميت البقرة بقرة؟ سميت بقرة لانها تبقر الارض. يعني نعرف ان الحراسة عند الامم السابقة، وعدنا الان احنا حتى من بعد ما صعدت الناس للكواكب بعدنا احنا نحط الارض على الثور. ها زين، في البقرة كانوا يشدون عليها آلة الحرث تحرث الأرض. زين تبقرها، فأطلق عليها بقرة لأنها تبقر الأرض. زين والثور أيضا نفس المعنى، يعني الفحل من هالفصيلة والأنثى كلاهما يؤديان معنى واحد ودور واحد. ثور من تثوير الأرض، يثورها يعني ينثرها، ينثر التراب بالفضاء. أم نفسي فيه يبخر الأرض، ولذلك أطلق عليه ثور لهذا السبب. ومن هنا ورد أن من أراد العلم فليثور القرآن. نبه لي والله للحديث هذا، خلي أوضح الكيان. شنو معنى من أراد العلم فليثور القرآن؟ يعني إذا حاول أن تبحث عن أسرار المعرفة تلقى القرآن الكريم مصدر من مصادر أسرار المعرفة. فتورة، تورة شنو يعني؟ نبشة، يعني حاول أن

0: بالعلم وبالمعلومات، يبقى قدراتهم بالنسبة للقرآن محدودة. ليش؟ لأن القرآن الكريم ما يمكن واحد يصير بي عنده إلمام وعلم بكل معلوماته. حس شلون؟ افرض نجي لها الآية، قد آية خلنا قد مثل، مثل الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب خلي نحاول نشوف مثلا لما نريد هاي الآية تتفسر شلون. مثلا نجي أولا نطرح الآية على عالم من علماء اللغة، نقول لهذا العالم: هاي يوصيكم شنو؟ هاي تطي معنى تطي الوجوب، لو تطي الاستحباب، يعني العرب يستعملون هاللفظ في الامور اللازمة يولا بالامور المستحسنة. كن نرجع للغة، لان القرآن نزل بلغة العرب، واحنا عندنا قسم من اقسام التفسير تفسير القرآن بلغة العرب. انا لما تجيني لفظة هاي اللفظة ما اعرف معناها، ارجع للتاريخ العربي الى القوانين العربية اشوف شنو معناها حتى اقدر اوصل الى المعنى اللي يريد القرآن. فاول ما نطرح الآية على عالم من علماء اللغة يقول له: تعال شوف انها يوصي. هاي العرب تستعمل لفظة يوصي وين؟ تستعملها بالاشياء الضرورية لو لا بالاشياء المستحسنة. من بعد ما ناخذ راية ننتقل الى عالم اخر، الى دنيا اخرى مجسدة في عالم من العلماء، يقول له: تعال انت قل لنا هاي في اولادكم. هالاولاد يعني كل الولد على اطلاقه انت كفقيه او كعالم من علماء الاصول. هاي لما تيجي لفظة اولاد ناخذها على اطلاقه، يعني من يولد، كل من يولد نطي ميراث يولا، اللي يولد على فراش شرعي، اللي ينولد من شبهة شنو؟ واحد صار ولد ابن شبهة، واحد ولد ابنه لكن من زنا، نطيه ميراث لو ما نطيه ميراث؟ ناخذ رأي الفقيه. من بعد ما ناخذ رأي الفقيه مثلا ننتقل نسأل لنا عالم اقتصاد، نقول له: يوصيكم الله في اولادكم. ليش الاسلام نعم جاي يوزع الثروة التوزيع، ليش مو مثلا مثل القانون الانجليزي اللي يحصر الثروة بالابن الاكبر حتى لا تتجزأ الثروة؟ لان اذا تجزأت الثروة راح تتأثر على من؟ تتأثر على الدرجة الاعتبارية للأسرة. يعني انت الان مثلا افرض واحد يعبرون عنه مليونير، هذا اذا مات وذن عندك كم مليون توزعت على زوجته واولاده وبناته، نزلوا عن مستوى مليونير صاروا عاديين، مو كل واحد مليون عنده، ها؟ فإذا نزلوا عن مستوى المليونير يعني الأسرة تغير لقبها، يعني مركزها الاجتماعي تغير. فنجي لين شئلة نقول له أن هذا التوزيع، هذا يعدوه علماء الاقتصاد في باب التوزيع، توزيع الثروة، تقسيمها، تفتيتها للثروة. فنشئلة نقول له: اقتصاديا هذا رأي صحيح، نجزئها للثروة، شنو المصلحة في تجزئة الثروة؟ هاي اذا جزأناها للثروة راح تأثر على المستوى الاقتصادي العام؟ او يقول لك: نعم، حتى تخلص الناس من التركز، لانه هاي الثروة اذا انحصرت بمكان واحد تركزت فخلقت لك قسم من الناس اباطرة، وخلقت لك قسم كبير خلتهم مجرد عمال يشتغلون عند هذا، ها؟ بينما اذا توزعت تحولت الى ثروات صغيرة يكثر انتشارها اكثر، تعم الاستفادة فيها اكثر. فنأخذ رأي علماء الاقتصاد. زين، بعدين من بعد ما نأخذ رأي علماء نرجع الى علماء الاجتماع، نسألهم: شنو انعكاس نظرية الميراث نعم على الاوضاع الاجتماعية؟ وهكذا ما اقدر اظل بالآية، الآية بها جوانب، يعني يريدنا فد 10 علماء 12 عالم يتوفرون على الآية حتى يطون معناها. ما يكون واحد يجي هو يأخذ علوم الدنيا كلها، ما يصير هذا، يصبح مو واحد، يصبح مو عالم، يصير فوال من دول الفوالين، ها؟ يفتهم كل شيء. فهذا النوع من هالنوع ما مقبول، ما مقبول. إذا لكن احنا نرجع، فقهاءنا الاسلوب اللي استعملوه شنو؟ كانوا ياخذوا النظريه اللغوي يحطوها ونظريه الفقيه ونظريه الاصولي ونظريه الاخباري صاحب التاريخ، يجمعوها لهالنظريات في تفسير الايه. مع ذلك يبقى التفسير القراني يحتاج الى موسوعه. الان شلون؟ لما عندنا الموسوعات الحديثه دوائر المعارف يتوزع عليها عشرات العلماء، كل عالم ياخذها منين؟ من جهه اختصاصه، يتكلم باختصاصه، لانه اذا مو اختصاصه وقام يتكلم به هذا مصيبه. يجيك هذا صار بنايه في فيزياء. قلت يا اخي انت عندك معرفه بهذا الموضوع، عندك تخصص به، انت جايبك للطلايبات، احكي في حدود فهمك، شيء اللي تفهمه فهمه، شيء اللي متاخر عنه ما لك شغل به. فالمصيبه هاي ان القران الكريم لابد من الرجوع الى ما فيه من كنوز على ايدي الاختصاصيين. نبه، من اراد العلم فليثور القران، يعني حاول نفسه طلع من عند المعاني الضخمه وزع على ذوي الاختصاص واخذ منه علم، لانه كلام الله، والله عز وجل بكل شيء محيط، فيمكن ان ناخذ من عنده معارف للانسانيه. فاذا اردت العلم اخذه من مصدره، لان قطعا انا ما اقتنع لما اجي الجالي مفسر ضخم يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن عليه. شنو هاي الكلمات؟ يقول قص الاظافر وإزالة شعر العانة بالحمام. أرجوك يعني هذا حكي والله، من هالنوع كلمات ضخمة الله ابتلى بها نبيه إبراهيم، بالنتيجة أن حلق الشعر وقص الأظافر وحلق العانة وندف الأبط وإزالة الوشق. كلام إيش هذا أرجوك، يعني هذا مدخل عندناها موجود، مو بس كل المذاهب الإسلامية عندهم الفكرة الرواية ما مقبولة أبدا، لانه هذا العطاء الضخم بالآية الكريمة ما يمكن ان ينصرف اليه. لو مثلا لو هذا النص وارد عن معصوم صحيح لا اتعبد به انا، لكنه انا اشك بالطريق الى المعصوم، ما اعتقد ان الطريق الى المعصوم سليم. ما يمكن عطاء الآية العطاء الضخم اجي احمله على هالمعنى. فاذا من اراد العلم فليثور القرآن، يعني حاول أن يطرح على أيدي الاختصاصين ويأخذ منا عطاء ما يريد. جد ناحية الأخرى، على ذكر لفظ باقر، كان الإمام الباقر سلام الله عليه إنما لقب بالباقر لأنه يفقر العلم يثور العلم، يعني كانت مدرسته مدرسة غنية بالعطاء. كان الإمام سلام الله عليه يجلس للإجابة على الأسئلة ويقعدون بين يديه جملة من طلاب العلوم والإمام يفيض عليهم بما أعطاه الله، فكان يلقب بباقر العلم. يوم من الأيام يمشي بالمدينة تلقى واحد قال له أنت البقرة؟ قال له الإمام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم، كل الناس يسموني باقر العلم. قال له أنت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، وعيب المرأة تطبخ شغلها بالبيت وتغسل الملابس وتطبخ، هاي تلك حرفتها هذه بس. قال له أنت ابن البذية؟ البذية يعني العدل لسان طويل تشتم رايح وجاي. قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. مع العلم أم الإمام الباقر سلام الله عليه من المتبتلات العاجدات، أم بنت عمه الحسن فاطمة. قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. وقف هذا طويل، قال له شوف والله الذي لا إله إلا هو ما أوقفتك اشتهانة بك انا ما وقفتك هتستهين بخدرك، بس انا ما اخذتني التربية، انا شامي وما اخذتني التربية الاغاليط، يعني ما اخذتني الدعاية ما ضدكم، ما اخذتني الاخبار تصوير لكم، اردت ان اختبر اخلاقك، وجدتها اخلاق اهل الدين وشيمة اهل الدين، اشهد انكم حجج الله على خلقه. هذا موقفك غير عقيدتي كلها. فعلا الانسان يصنع الاعلام، الاعلام يلعب دوره، هو اللي يصنع الانسان. ها هشوك انت لما تقرا الان، شوف شوف الاعلام ايش يلعب دوره، تقرا الان فواتح الرحموت لرجل مثلا من المؤلفين اللي يعتبرون وزن ثقيل، يجي بالنسبه الى الاخبار يقول اهل الكذب لا يؤخذ منهم، واكذب الناس في الدنيا الروافض والإمامية، لانهم يستبيحون الكذب ولا يمتثلون ما امر الله به من الفرائض ابدا. ارجوك انت لما تقرا هالاسلوب المحموم، ها هالاسلوب المملوء يتدفق بهاللون من الحقد، هذا لما تقرا لك 10 كتب من هالنوع انحشى راسك بحيث اصبحت اذا اشوف لك واحد من دولة الإمامية ها تبتعد عنه ما شاء الله، تقول دولة ما طول هالشكل انا شو مدليني ليهم. والحال احنا عندنا من جملة الاشياء اللي تفطر الصائم الكذب، ها اذا واحد يكذب على الله ورسوله يفطر اذا كان صائم، كذب عندنا يفطر الصائم. تفاسيرنا لما يمرون ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، عندما تمر في تفاسيرنا تعرف ان اخلاقنا واخلاق ائمتنا بالصدق وبالوفاء لا حدود لها. لكن هذا ما يريد يقرانا، قارينا منين؟ يعني نظر الينا بمنظار غيرنا مو بمنظارنا، ما اجلينا من الياتنا من افاقنا. ليش انت ما تقرانا ما تدرسنا؟ شوف هاي الدعوه اللي تدعيها ليش ترمينا بالكذب مثلا؟ اما اذا الدعايه تعمل دورها، خليها في ذهنك هذا المعنى، الدعاية تعمل دورها. وش يمر علينا شيء من هذا البحث؟ طيب في الإمام سلام الله عليه بهذا الموقف الأخلاقي قال للناس يسمونني باقر العلم، وقفوا يا هالموقف، وهالموقف أثمر أطه النتيجة. النتيجة هذه النتيجة نتيجة طبعا منقاشة، ان هذا الرجل كان ماخذ صورة مغلوطة، شاف لا صورة صحيحة، الاخلاق والاداب والتربية رآها في موقف بهاللحظات في اخذت اثرها. اعود للآية، الآية واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. هنا اكو سؤال في قرحون مفسرين، ليش الله عز وجل امرهم ان يذبحوا بقرة؟ ودولة كانوا يعبدون العجل، البقرة كانوا يعبدوها، العجل يعبدونه، ليش امرهم ان يذبحوا؟ شنو السبب؟ نبه لي. هنا اكو امرين، الامر الاول وهو امر مهم، اراد الله عز وجل ان يهون في نفوسهم عبادة هذا المعبود. يعني اللي يقولون انتوا جاي تعبدون ترد كائن، هذا الكائن بعد شوية ينذبح وتاكلون لحمة، ها شون اله؟ ها اللي تذبحوه تاكلون لحمة كيف يكون اله؟ هذا اراد ان يهون عليهم عبادة غير المعبود، يقولهم ان هذا ترى ما يصلح للعبادة، لان بدليل ان هذا تتصرفون به كيف ما تحبون، تقودونه بايديكم، ومع ذلك ويا هالمنظر هذا وهم مصرين على من؟ على عبادته. انت ملاحظ يعني الان الان الان تصور في بعض مناطق الدنيا، في بعض المناطق الاخرى في الهند مثلا، في امكنة اخرى بقرة ما تنذبح، تمشي في الشارع معبودة الى الان، يقول هاي شلون تعبد؟ معبودة على اية حال؟ اصرار ها اكو على عبادته. مع هالدليل مع ذلك هاي اصرار اكو على عبادة هذه البقرة، تقول لي الاصرار مع النظر قدام عينك انت تتعجب، يعني اكو بعض الظواهر ما تقدر تفسرها الا تشوف الها نماذج شواهد. هاي الواقع هذا شاهد يصلح ان يكون شاهد حي، ان الانسان غريب يقاد من سمعه، يقاد من اذنه، ما يقاد من عقله. واحد تقوده من اذنه، واحد تقوده من بطنه، نعم، واحد تقوده من امكان من امكنه. فتأمل دول من هالنوع، دول يعبدون ما يرد لأسماعهم، عقولهم ما يشغلوها. وإلا معها الإصرار والدليل من قبل الله عز وجل، ومع ذلك دول مصرين وين؟ على عبادة العجل، على عبادة البقرة. هذا أكو إلى شواهد. شنو الشواهد؟ مثلا بتصور احنا مو ان 1400 سنة وكل اسبوع مو ويكتب واحد من كتابنا يا فترة هالقرآن اللي بين ايديكم هو هذا قرآننا، ما عندنا غيره، ما عندنا قرآن غير هذا، ما عندنا. واحنا ما نقول بتحريف القرآن، ترى اذا عندنا روايتين ثلاثة ظاهرها يوهم التحريف من بعض الناس تتوعدكم مثلا 150 رواية او اكثر، بدليل كذا دليل كذا دليل كذا، غير يقتنع هذا لما تبين له الشكل الى 1400 سنة. لانه دولة، شوف التفت نظرك، الانجليز اذا عندهم قضية من القضايا بالهند يهدونهم اثنين يذبحوا لهم بقرة بالشارع، يخلوا لك المسلمين والهندوس يخلوهم يودون في يودون يودون مسلم يذبح له بقرة، يخليكم يذبحونه ويذبحون شغلتهم هم على كيفهم. اكو عندنا شيء من هالنوع الان، مو اذا عندهم شغله يهدوا لك واحد من هالدول ما ادري اسميهم انا، سميهم ما شئت لان والله ما يسوون كلمه، لا والله هذول هالدول فيها يوميه، هذول وما عندهم، دول عندهم يحرفون القران، دول يقولون انه شو اسمه مثل ما اليهود يقولون الخلافه عند ال داوود، ودول يقولون الخلافه عند ال علي. مصيبة هاي، الخلافة تصير عند آل علي هاي مصيبة. لا أؤكد لك لو تصير عند آل مروان ما في شيء، ما في إشكال أبدا، لكن عند آل علي هاي معناه هذول مثل اليهود. طيب هسه أنت اليهود من يوقفون يهزون راسهم بحائط المبكى، أنت بالذكر هم تهز راسك بحائط المبكى، تهز راسك بالذكر يمنى ويسرى، أم أنت أقول مثل اليهود؟ هاي لغة أطفال هاي، هالكلام، الواحد ما يشتحي على عقله. ما يراجع يوميا، مو حرام يضيع الاوراق الطباعه الفلوس الصرف هالراس على حساب وحده المسلمين ليش؟ يوميا وطالع لك كلمه من هالنوع ما تدري شنو وراها، ما تعرف المناشير شنو وراها. يا اخي عندك حرص انت على ان تكفر اخوانك المسلمين، ليش؟ ليش الحرص؟ اكثر من مره استفسرت وقالوا لك ما بين الدفتين هو هذا القرآن، وهذا رأي أساطين فقهائنا، وهذا دليلنا على ذلك، وهي الكتب المؤلفة في هذا المورد، وإذا كان أكو روايات هاي الروايات نضرب بها عرض الجدار، مثل ما باقي المسلمين إذا عندهم روايات بالتحريف يضربون بها عرض الجدار، بس غير تنتهي إلى نتيجة ما تنتهي. إصرار، أكو إصرار، إصرار يصير على هذا ليه؟ لأن عنده مصلحة. فاليوم واحد لزم مروان بن الحكم يقول صاحب الصواعق المحرقة ابن حجر، يقول فاليوم سألوه المروان قالوا له تعال بتصدق تتهمون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي، تتهموه بأنك هاون في قضية عثمان إلى أن انقتل عثمان، كان يعني تحملوا جزء من المسؤولية؟ قال معاذ الله، والله إنه لأبرأ من ذلك من الذئب، الذئب من دم يوسف. شلون الذئب بريء من دم يوسف؟ قالوا له إذن ليش تحركون شعراءكم وأقلامكم تتهم الإمام علي بهذا؟ قال إن أمرنا لا يستقيم إلا بذلك، دكاننا ما يشتغل إلا بهذا، هاي بضاعتنا، نبطل عن بضاعتنا. هاي لحظة من لحظات يقظة الضمير، نبه، لحظة من لحظات يقظة الضمير تخلي ايدك على الحقيقة. فهذا من هالنوع يا ريت شوية يصير يقظة ضمير، وإلا أنا دول ما أتصور جهلاء، يعني لا أشك أنهم جهلاء، ما أعتقد أنهم ما مطلعين على مؤلفاتنا، وما مطلعين على أن هذا الكلام اللي دي يقولوه هراء لا أثر له ولا مصدر له، وهم يعرفون أنهم جايين يناقضون أنفسهم بأنفسهم، لكن يظهر أكو شغل به الكلام، أكو فائدة به، أكو تترتب عليه فوائد. ها؟ وأعود وأعيد أعيد المسلمين بالله من هذه اللعبات الخطرة، هاي لعبات خطرة، الإنسان يسأل الله أن يعيد المسلمين من أن يقعوا بهذا اللون من التمزق. طيب أرجع للموضوع. إذا أولا الله عز وجل أراد أن يهون موضوع العبادة في نفوس دولة، يريد يقول لهم هذا اللي انتم تعبدوه ترى بعد شويه ينذبح وتاكلوه، زين؟ فهذا هدف من الاهداف من امرهم بذبح البقره. الهدف الثاني شنو؟ الهدف الثاني ان يبرهن لهم ان الله قادر على ان يخلق الضد من الضد. شلون يعني؟ نبه لي. كانوا مو قالوا انتم هاي البقره اذا ذبحتوها راح تضربون ببعضها هذا الميت وراح ينبعث حي هذا الميت، زين؟ يعني شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك انتم ليش تستنكرون ان الله يخلق الضد من الضد؟ مو احنا نقول ان شلون الله يخلق الضد من الضد؟ لانه هذا الميت اذا حطيناه بالقبر صار تراب، شو يطلعه مره اخرى يصير عدل؟ القران الكريم يقول لهم انتم ليش مستكثرين ان يخلق الضد من الضد؟ انتم شنتوا؟ مو شنتوا تراب؟ ها؟ من بعد ما شنتوا تراب صرتوا شنو؟ صرتوا ثمره. صرت هالزرع هذا التراب صار به نبت، صرت ثمره، يو حنطه يو طعام يو ثمار فواكه، اكلها الانسان تحولت الى نطفه في صلبه صار منها الانسان. ها؟ الله خلقكم مو من التراب بمراحل متنوعه؟ ها؟ خلقكم مبدئيا من التراب مثل ما خلقكم من التراب، مره اخرى يعيدكم من التراب. ليش تقولون هاي الخروج من الضد الى الضد؟ تنبه للتعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر مضاد للنار، الأخضر طبعا الماء المشبع بالماء ضد النار، لكن مع ذلك الله عز وجل وضع قابلية الاحتراق. وين وضعها قابلية الاحتراق؟ وضعها بالخشب. الآن الخشب مع أن من الشجر الأخضر، الله وضع به قابلية لك، خلق الضد من الضد. ها؟ هاي وحدة. الشيء الثاني يقولون احنا اول الامر لما سويناكم تعبنا، يقول لا سويناكم بدون تعب. افعينا بالخلق الاول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، دائما يلبسون الجديد. يو هاي الان داخل جسمك ملايين الخلايا تحترق وتولد خلايا جديدة باللحظة باللحظة، ملايين الخلايا. زين اذا اكو موت وحياة داخل جسمك ما باللحظة تجي تشوفها في كل لحظة، فليش تستكثر ان الله عز وجل يطلعك؟ لكن مشتين يبقى مشدود علما مشدود الى بصره، هذا صار بالتراب شي يطلعه بعد؟ ها؟ وان شلون يصير؟ ونشر بعد بعث بعد موت حديث خرافة يا أم عمري. ها؟ فطبعا هذا كان جاهلي وما كان أكو علم يمكن أن يقدم له شواهد وأدلة على قدرة الخالق. الآن العلم أصبح بين أيدينا يلعب أدوار ضخمة يبرهننا على قدرة الخالق المبدع اللي قدر. فأرادت الآية أن تبين له أن هاي البقرة الله عز وجل يذهب حياتها لتعيد حياة هذا الميت، ثم يعود الميت ويمكن أن يعيد الحياة للبقرة وهكذا. يعني الباري قادر على أن يخلق الضد من الضد. هذا الهدف الثاني من أمرهم بذبح البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والحقيقة لو تمر ما طول مريت هنا لو تشوف فقهائنا شقد عندهم العامل الإنساني في باب الذباحة، اللي يحب من عندكم يطلع على كتب الفقه، يشوف باب الذباحة او كتب الرسائل العملية، يشوف هذا الحيوان شلون الله عز وجل يأمرنا عندما نذبحه نستعمل الوسائل الإنسانية. لأن أكد لك الله إنما أباحنا ذبح الحيوان، لأن أكو عندنا تزاحم بين مهم وأهم، يعني سعادة الإنسان متوقفة على المنتجات الحيوانية وعلى الحيوان ومنتجاته، فلذلك أباح الله لنا لحومها بالمقدار، بالمقدار الضروري هم بدون عبث. ها؟ وإلا مو معناه أن هذا الحيوان ما يحش بالألم، لا يحش بالألم ويتأذى غاية الأذى، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نستعمل وياه أساليب غريبة. ها؟ بالذباحة الشفرة حادة تمر على أوداجه بسرعة، حتى لا تذبح قدام طفلة ولا تذبح طفلة قدامه للحيوان، حتى تشوف الرقة، الأشياء الكثيرة الكثيرة، تعرف يعني توفر العامل الخلقي في هذه الممارسة، شلون الإسلام يحرص على العامل الإنساني بالذباحة. والغريب أن دول الأوروبيين ينقدونا، يقولون دول قاشين قشات، دول شلون هذا الحيوان يذبحوا رأسا، لازم يخدروه بالأول، ها، يعطوا صعقة كهربائية حتى لا يشعر بالألم. أويلي كل شعب جيد ذبحوا بكاملة، ها، ما تشعرون، ما في، يا ريتكم تعطوا صعقة، ها، كل شعب جيد ذبحوا بأيدي أعدائه وأبنائه، ها، ومع ذلك تلاحظ أنه إنشاء العامل الإنساني ما يتحرك في ضمائركم. المسلمين لأنه يذبحون الكبش وبهاللون من الضوابط، هذول أناس قشات، هذول أناس ما عندهم رحمة. ها؟ فأعود للموضوع. الآية تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هجوا؟ قالوا شو يضحك علينا أنت؟ هاي شون كان لهم شافوا الجواب ما يرتبط بالسؤال، هم سؤالهم من القاتل، قالوا انتوا لا تستعجلون، تذبحوا البقرة والان راح هذا القاتل اذا عاد الى الحياة، المقتول اذا عاد الى الحياة يخبركم من هو القاتل. يعني قالوا له انت تريد تهجأ بعقوله؟ قال معاذ الله ان اكون من الجاهلين. هاي استدلون منها شنو؟ يستدلون على أن السخرية والاستهزاء بالأمور الدينية ممنوع. ولهذا عندنا قسمين الآن، أكو قسم من المسلمين يقولون الاستهزاء يؤدي إلى الكفر، يعني يقولوا له أنت تتخذنا هجوا، هذا استهزاء يؤدي للكفر، يعني هاللون من الكلام الخشن ويا النبي يؤدي للكفر. لا، اكو قسم من الفقهاء يقولون لا، هذا سوء ادب مو كفر، سوء ادب يستوجب تعزير. والا النبي صلى الله عليه واله تعرض الى قضايا كثيره، النبي تعرض الى قضايا، كانوا يلعبون بخلقته، يعني كان جاي يقسم الاموال يوم من الايام، قام لواحد من المجلس قال له والله ما اراك عدل ولا قصد، ليس المال لك ولا لابيك. قاموا الصحابة يردون ضرب عنق، قالوا لا اتركوه، هذا مقدار عقله، هذا مقدار فهمه، هكذا يعني هذا مقابلة النبي بهذا اللون من الكلام الشديد، انت جاي تسخر بينا وتاخذ اموالنا او شيء من هالقبيل، هذا ما يصل الى حد الكفر، لانه كثير من المبادرات صارت من الصحابة مع النبي صلى الله عليه واله، والنبي صلى الله عليه واله سال ابقى لها، وقف يريد يصلي على عبد الله بن ابي، قام لواحد جر رداءه، تعال شنو تصلي على هذا؟ ها؟ وقف يعترضه، وهكذا. وهي كانت قضايا من النوع. فمو معناه ان هذا اللون من الكلام يؤدي الى الكفر، لا، قلت لك يؤدي الى سوء الادب، لان كلام خشن، لان دول يا اخي بعد مو عارفين معنى النبوة، يعني مو عارف. وحقك يعني انت لما تطلع على بعض الروايات اللي موجودة عندنا، يعني روايات في تاريخ المسلمين، ما تقبلها يا اخي بحال من الاحوال، ما تقبلها، ها،
1: بحال من الاحوال
0: عجيب يعني.
1: ما سمع تحط ايدك على الشمع على الشم دينا بالله تحط صبعك دينا متروسة دنابل ها في مصيبة الواقع يعني. ارجوك لما يجيك واحد صحابي ويقول لك بلى رسول الله كان يوقف يستقبل حياة يقول هو واجب ايش هو اللي شفت بالله ها تقول لك اخر رسول الله صلى الله عليه واله متادب باداب القران والقران يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ها يعني هل شنو من الطهاره في شيء ان النبي يوقف يقول هو واقف مثلا ومن هالنوع لو تشوف انماط السلوك اللي يعني يقول ابدا طلع خلص من اليهود يقول راسا وصفوا له صفيه بنت حي بن اخطب يقول راسا اخرجوها من الجسمه وبالطريق ضرب عليها قباء وتزوجها شبيه كنت تستبرا بحيضه الحيضه كنت تمر عليها وتنتهي على الاقل دور الحيض دور النظافه دور الشائطه تريد تجي تنسب الى النبي هذا اللون من الكلام شلون يقبل هذا فما عارفين النبوه ما عارفها وحقك ابدا يعني ما عارفين مقام النبوه كثير جماعه مو عارفين مقام النبوه مقام النبي اكبر من هذا رسول الله صلى الله عليه واله ينبغي التادب اذا توقيره تعزيره مخاطبته الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله هذول هل مقدار هالجو اللي يريد القران يتوفر اذا النبي نادر يعني مو الكل عارفين كثير اكو مو عارفين فارجع للايه زين اكونا نقطه انا سبق ان اشرت الى هاي النقطه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره انت ليش اقول لك ان الدعايه تلعب دورها يجيك ارجوك كاتب من الكتاب في القرن العشرين يقول دول الشيعة يوم العاشر من المحرم يحطوا لهم بقرة ويطحنوها بالشكاكين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون هاي البقرة عائشة يطعمونها بالشكاكين يطعنون بها ويتشفون بها وين هذا التشافي بالمريخ لو بالأرض يا مكان بس خوش مدري أرجوك اللي يعيش الآن بالقاهرة وما شايف هالمعنى هذا ما يدري بيه ايش مدري هذا يشوف هذا كاتب ويقول لك هذا قلم محترم وهذا جامعي ولما يكتب هالكتابة قطعا يعني هذا ما يحكي كذب ما يمكن يحكي كذب ما يصير يحكي كذب هذا ها يحمل هالفكرة والحال هذا السؤال لو يعرف احنا اقتداء بامامنا سلام الله عليه نشوف امامنا شنو اللي سواه ويا هالمرأة هاي مولانا هاي الان كانت بالساحة بالمعركة وقف عليها امير المؤمنين من بعد ذلك الدم الذي جرى ومن بعد تلك الاشلاء التي تناثرت ومن بعد ذلك الموقف المتشنج ومن بعد ما جرى وجرى وقف يقولها انت حليلة رسول الله ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك أنت حليلة النبي ما كان ينبغي هالمعنى هذا ذولا يسووه ذولا أساءوا إلى النبي لما طلعوك من الخدر من الحجاب الذي ضربه الله عليك حطوش به الموقف الحرج ما نصفوك تماما ذولا خلوا حلائلهم تحت الكلل وتحت الشاتر والرعاية لكن انا راح اعوض هالمعنى فعلا يا اخي فعلا يا هذول فرد معدن عجيب غريب هذول واقعا هالمعدن هذول آل الرسول فرد معدن معين ها شنو اللي عوضه اللي عوضه راح نزل الى البصرة بنفسه الى هي الها دار من الدور المحترمة وجاب 20 امرأة مو وحدة ولا اثنين 20 البسهن لباس يوحي بأنهن رجال لباس الرجال وقالهن ما يدن رجل من الرجال إلى زوجة رسول الله أنت تكون نيامها يعني أنت بهذا المظهر هذا مظهر الرجل أنت تكون إلى جانبه حاجات قضاء حاجات أنت شخصيا
0: تتولى تدبير امرها حتى لا يدنو اليها رجل.
1: ومع ذلك ما اكتفى بهذا، قالوا انقلوها خلت ترتاح بالبيت، اجليها بنفس يزورها. دخل وقفت لوحده بمدخل الدار رأسا بباب الدار، بمجرد ان وقع بصرها عليه قالت يا قاتل الاحبة قتلت ولدنا، ايتم الله ولدك. شنو كان جواب عليه ابن ابي طالب؟ قالها لو كنت قاتل الاحبة ومؤتم الاولاد لقتلت من في هذه الغرفة. الغرفة منو بيها؟ بيها نماذج عجيبة. بيها نماذج عجيبة. منو بيها؟ بيها مروة. نعم. بيها عبد الله ابن الزبير. نعم. بيها الليمونة هالنماذج. جامعتهم بها الغرفة. قالها انا بوسعي الان دول اطلعهم واعرضهم على السيف، اضرب اعناقهم واحدا واحدا. انا لو كنت قاتل الاحبة اعرف الاحبة في اي مكان. اندلهم. وليش اعرف الاحبة في اي مكان؟ ها؟ اخسرق الحمومة من العشرة المبشرة، من قتل انصرع. يعني من قال ان مسرح عائشة اضخم من مسرح طلحة؟ كان ممكن تصرع نفسي فيه. لكن علي ابن ابي طالب يا ابا واكد لك تألم لمصرع طلحة. لما مر عليه قال لا اعجز علي يا ابا محمد، مر عليه بمصرعه قال له مو سهل علي انا اشوف مصرعك. اتنبه لي في هذا المعدن، هذا المعدن هذا فرد خلق عجيب غريب. فرد خلق آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على دمم الزمان ديون، تكسو وأنت قطيفة مرقوعة وتموت من جوع وأنت بطين، وترق حتى قيل فيك دعابة وتفح حتى يفزع التنين. خلق أقل نعوته وصفاته أن الجلال بمثله مقرون. ها؟ اتأمن هذا الرجل هالموقف، يقولها لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة. أنا بوسعي دولة أعرضهم على السيف وبأكتفي أشتغلي لي منهم، لكن لا أنا ما أسوي هذا. وفعلا هداها وسيرها وقالهم توصلوها إلى أهلها. وصلهم على أي حال. أقول يا أمير المؤمنين، يا أبا النبل، يا سيدي، ليتك ليلة الحادي عشر من المحرم عند عائلتك، يا ريتك بطت يوم العاشر عندما جن ليل الحادي عشر من المحرم وتشوف وين وصل حال عائلتك. ها؟ انت ذاك البيت اللي حرصت على ان توفره وبي مجموعة من الامويين ايضا باتوا وهم مطمئنين على انفسهم، جرتك تشوف سووا الامويين بمخيمكم يوم العاشرة. هذا البيت يجي عمر بن سعد يصيح احرقوا بيوت الظالمين، واذا بالنار تضطرم بوسط الخيمة. سيدي يا أمير المؤمنين، البيت الذي أشبعته رحمة وأشبعته عطف وعففت عمن فيه ووقفت ترعى من فيه، ليتك ترى أعضاء هذا البيت ماذا صنعوا ببيتك يوم هجمت الخيل على المخيم. ليتك ترى العقائد، ليتك ترى ابنتك العطيلة وهي تقوم من يتيم إلى يتيم آخر، وتؤوي امرأة تجمعها إلى امرأة أخرى ودموعها جارية على خديها إلى أن جن عليها الليل وهي في تلك الحالة من الاضطراب أغرقها الدمع وأخذتها اللوعة والأشا وقفت توجه وجهها إليه.

0: تجول تتفقد النشاء لا تجد الرباب، تخرج واذا بفارش يدور حول الخيمة. تشيل من انت؟ قال شهيدتي انا من معسكر عمر بن سعد، امرني ان احرشكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت بعد عيون اهلنا من بني هاشم انت الذي تتولى حراستنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت انين ولعلها هي. اقبلت تنادي رباب اين انت؟ قالت سيدتي انا هنا. قالت ما الذي اخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري اوجعني وثديائي درت علي، قلت اقبل الى رضيعي لعل فيه بقايا حياتي، وها هو ذا مذبوح من الوريد الى الوريد. يا ديان قل الحرملة وياك، قدر بسهم عليك وارماك، خيب رجايا الجان برضا كم رضيع لك بالطب قضى. عطشا يقبض بالراحة راحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات من على مرضانا بالشفاء يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: واهم مو بالسهولة أنت تحكم قيدي، واهم هاي السلاسل ما تأثر. نعم من توصل المشاية تكسر قيودك، من توصل المشاية تكسر قيودك، هاي السلاسل ما تأثر بي.
1: واهم.

0: هاي السلاسل ما تتأثر. هاي السلاسل
1: خادم لخادم الحسين الشاعر إيهاب المالكي. أنا العليل وعيلتي إيدك ارفعها فدول إيديك. أنا العليل وعيلتي

يا القيادة لا بد تجيك أخباري، لا بد تجيك أخباري. الأربعين أطلب مدد، الأربعين أطلب مدد. تحكي لولا من الحسين الثاري، من الحسين الثاري، ويقل لي ابشر يا بني ويقل

0: هاي السلام.
1: جاوب جاوب حتى اعيد لك بدو اروح لك.
0: واهل
1: اجرك على الحسين، على الحسين.

0: مهما حاولت قيدني مهما حاولت ما تنتصر بالآخر ما تنتصر
1: بالآخر
0: أقسم وحق المنذبح أقسم وحق
1: المنذبح
0: والصدر رضى الحافر والصدر رضى
1: الحافر
0: هذا طريق بالأسر من بعد يوم العاشر هذا طريق بالأسر من بعد يوم العاشر كل خطوة بلا للنبي كل خطوة بلا للنبي من عدها يطلع ثائر من عدها يطلع
1: ثائر
0: من عدها

من لله بيهم غاية من توصل المشاية لله بيهم غاية من توصل المشاية هاي السلاسل هاي السلاسل واهم صيح.

0: الشاعر إيهاب المالكي.
1: تنهار يمهم قوتك، تنهار يمهم قوتك.

0: كف علي جيشك تيه رايه من توصل المشايه جيشك تيه رايه من توصل المشايه هاي السلاسل ما تهذبني هاي السلاسل
1: صيح عمي واهم

0: السلاسل ما
1: تهلك. عندي حسين احوطك علي.
2: ما عندهم السيوف ونبل، ما عندهم السيوف

0: بعدهم السيوف ونبل لا رمح لا خياله بس عدهم سلاح العشق بس عدهم سلاح اسم الحسين وعاله
1: اسم الحسين وعاله
0: اسم الحسين
1: وعاله
0: اسم الحسين
1: وعاله
0: واحدهم مدرع صبر والخوف ما يدناله والخوف ما يدناله يمكن إذا ظل انجرح يمكن إذا ظل انجرح ينزف وفم

0: تتعب من اسجد ليالي ليالي
1: ايدك ايدك في دول ايديك
0: انا الملائكة السماء تتعب

بقى الموت متحير بقى امشي له لو يمشي لي امشي له لو يمشي لي الموت متحير بقى الموت متحير بقى امشي له لو يمشي امشي له لو يمشي لي كل طفلة تعثر بالسبي.

حكومه تروحي اعدادها منحسبها ما معلوم روحي بها رقي عالحزن مرسومه

فتح كربلاء. صد الملامح كربلاء تلقى الدماء مغطيقة، يتغير بمر الزمن حاضرها عن ماضيها، حاضرها عن ماضيها. ترد الخيام الوجرا زوار تقعد بيقة، وحسين يسكن كربلة، وحسين يسكن كربلة، والكافل اللي يحميها.

العدو يوم زيارته يظل حاير صلى بها الحسين صاح لا من ناصر والله العدو يوم زيارته يظل حاير اخذوها

اثنين اقوى شنة بين الأكرام صرنا

يا حسين ها يا اختك تناديكي

0: من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا دار. شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ليال مع الحسين. سنكون معكم في هذه الليلة لنتعطر من عطر النبوة من نبينا الأكرم محمد سلام الله وسلامه ورحمته عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولننهل من عطره ومن أحفاده ومن أخلاقهم ومن عطشهم ومن ظمائهم ومن تربيتهم وخلقهم وأخلاقهم لنسير على طريقهم بإذنه تعالى. سنكون معكم في هذه الليلة من ليالي الرسول وعبر هذه الموجة إذاعة جامعة المستقبل 91.7. أنا سمر في الإعداد والتقديم، ومخرجا من خلف المكسر وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني.

السلام عليك يا نبي الله، السلام على الإنسان الذي جاء إلى عالم مثقل بالظلم، فلم يزد العالم صخبا بل منحه الرحمة. السلام على من كان قبل النبوة صادقا وبعد النبوة أصدق، كان أمينا قبل أن يقال له يا أمين، وظل أمينا حتى على قلوب الذين آذوه. السلام على من لم تكن عظمته في أنه نبي فقط، بل في أنه كان إنسانا كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك على خلق عظيم. صدق الله العظيم. يمشي بين الناس ويجلس مع الفقير ويمسح على رأس اليتيم، يسأل عن الغائب ويحمل هم الإنسان حتى وإن لم يكن يعرفه. أيها الأحبة، نحن وحين نتحدث عن رسول الله رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن لا نتحدث عن شخصية تاريخية مضت وانتهت، بل نحن نتحدث عن إنسان ما زالت أخلاقه قادرة على إنقاذ الإنسانية، عن رجل قال للناس: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان خلقه رسالة، ورحمته دعوة، وصدقه حجة، وكانت حياته قرآنا يمشي على الأرض. في هذه الساعة ومن هذه الموجة سنتقرب منه صلاة الله عليه وآله، لا من بعيد سنراه أبا، صديقا، قائدا، ونبيا، وجدا. سنقترب أكثر من ربي نبي الرحمة محمد مع أمير المؤمنين علي، سنقترب أكثر من نبي الرحمة محمد مع سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين.

جوابك بيصير فدوة ضجة، سوى ضجة فدوة يا رسول الله يا حبيب الله، فدوة فدوة الصوت.

مستمعينا الكرام، رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل أن يكون نبيا وقبل أن يصعد إلى غار حراء وقبل أن ينزل عليه الوحي وقبل أن يقول له جبرائيل اقرأ، كان الناس يعرفونه. وهنا تكمن عظمة القصة، لأن الإنسان يستطيع أن يدعي الصدق يوما أو شهرا أو حتى سنة، لكن أن يعيش عمره كله صادقا حتى يشهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه. فهنا نتحدث عن شيء آخر، كان صلى الله عليه وآله وسلم يعرف بالصادق الأمين. لم يكن أمينا لأن الناس أحبوه فقط، بل لأنهم عرفوا إن أمانته أكبر من خصومتهم معه. والأجمل من ذلك إن الذين حاربوه وآذوه وكذبوا رسالته كانوا يأتمنونه على أموالهم، فأي قلب هذا؟ وأي صدق وأي خلق هذا؟ إنسان يختلقون ويختلفون معه في العقيدة ويحاربونه في الموقف، لكنهم لا يستطيعون أن يتهمونه بالخيانة. وهذه هي الرسالة لنا جميعا، ليس المهم أن يقول الناس إنك مؤمن، بل المهم أن يشعر الناس بالأمان حين يكونون معك.

نعم مستمعين الأكارم، كان سلام الله عليه رحيما، لكن الرحمة عنده لم تكن كلمة وإنما كانت سلوك حياة. كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، وكان يجلس مع أصحابه فلا يشعر الفقير إنه أقل من أحد. كان يزور المريض ويواسي الحزين ويحسن إلى الضعيف. كانت إنسانيته تتجاوز من يحبهم إلى حتى من أساء إليه. وهنا نتوقف عند معنى عظيم، إن القوة الحقيقية ليست أن تستطيع أن تؤذي من يؤذيك، بل أن تستطيع أن تنتصر عليه، أن تنتصر عليه دون أن تفقد أخلاقك. أوذي في مكة، حوصر وكذب وأخرج، وعندما امتلك القدرة لم يجعل الانتقام عنوانا لرسالته. كان يريد أن يغير الإنسان لا أن يسحقه، لهذا بقي صلى الله عليه وآله وسلم، بقي حيا في القلوب، لأن الناس قد يخافون من القوي لكنهم يحبون الرحيم. ورسولنا الأكبر جمع الاثنين، قوة الحق ورحمة القلب.

مستمعينا الكرام، ونحن نعيش هذه الليلة مع رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتحدث عنه وبه. يجب أن نمر على حياته وأن نتوقف عند أمير المؤمنين علي. فعندما نتحدث عن رسولنا الأكرم يجب أن نتحدث عن وليه ووصيه علي ابن أبي طالب سلام الله عليه، ذلك الذي لم يكن مجرد ابن عمه وصهره، بل كان حبيب قلبه وتلميذ مدرسته ورفيق دربه وناصر رسالاته. تربى أمير المؤمنين في بيت النبوة وكبر قريبا من رسولنا الأكرم، فكان النبي يرى فيه الإيمان حين يحتاج الحق إلى موقف، والشجاعة حين تضيق الطرق، والوفاء حين يتراجع الآخرون. نعم، إنها علاقة لم تكن مجرد قرابة، بل قرب روح من روح، وثقة نبي برجل حمل معه أمانة الرسالة. إنه أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. نصل مستمعين الأكارم وفي هذه السيرة، إذ كان أمير المؤمنين لم يكن رجلا عابرا في حياة النبي، كان قريبا منه منذ بداية الدعوة، وكان من أوائل من آمن به، وفي مواقف كثيرة ظهر قرب علي من رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله ومكانته عنده. ومن أشهر ما ورد في الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. إنها كلمات تحمل معنى كبير في القرب والمكانة. أمير المؤمنين علي كان شابا تربى في بيت النبوة وتعلم من رسول الله وعاش معه تفاصيل الدعوة وحمل معه أثقال الطريق. وعندما نتحدث عن علي نتحدث عن رجل كان حاضرا في أصعب اللحظات، حاضرا في بدر وأحد والخندق وخيبر. كان علي سلام الله عليه متواجد في مواقع الشدة، لهذا كانت علاقتهما ليست مجرد علاقة قائد بجندي، إنما علاقة تربية وثقة وقرب ومحبة.

لكن هنا دعونا نقترب أكثر في هذه الليلة ونحن نعيشها في رحاب الرسول. من أكثر المشاهد التي تكشف لنا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين، طفلان صغيران، لكن النبي لم يكن ينظر إليهما كطفلين عابرين، كان يحملهما ويقبلهما ويظهر محبته لهما أمام الناس، فقال فيهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال: حسين مني وأنا من حسين. تأملوا هذه الكلمات: حسين مني وأنا من حسين، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول للأمة: إذا أردتم أن تعرفوا شيئا من قلبي فانظروا إلى هذا الحسين، إنه ليس مجرد اسم في التاريخ، إنه امتداد لقيم محمد وآل محمد. لذلك بقيت كربلاء وبعد قرون تسأل الإنسان: أين أنت من الحق؟ وأين أنت من الظلم؟ هل تستطيع أن تكون مع الحق عندما يصبح الثمن غاليا؟ وهنا يصبح حب الحسين عليه السلام ليس دمعة فقط بل موقف، ليس أن نبكيه فقط بل أن نحمل شيئا من أخلاق الحسين، أن نكون أوفياء، أن لا نبيع الحق، أن لا نخون المبادئ، ولا نقف مع الظلم لأن الطريق أسهل. محمد صلى الله عليه وآله أحب الحسن والحسين، والحسين حمل رسالة جده، ولهذا كلما ذكر محمد صلى الله عليه وآله مر الحسين عليه السلام في القلوب، وكلما ذكر الحسين عاد بنا القلب إلى نبي الرحمة.

عشق فطر عشقتك قبل كل شي عرفتك اشوف ان حضرتك عشوائنا الطيرة.

تخيلوا مستمعينا الأكارم، تخيلوا طفلا صغيرا يفتح عينيه على الدنيا فلا يجد قدوته بعيدا عنه، بل يجد نبي الرحمة رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمامه، يمشي معه، يعلمه ويغرس في قلبه من أخلاق النبوة ما سيكبر معه يوما بعد يوم. هذا هكذا كان بأبي وأمي أميرنا ومولانا علي عليه السلام. لم يتعلم من رسول الله كلمات فقط، بل تعلم منه كيف يكون الإنسان. كبر في بيت الرسول وكبر حبه في قلب محمد، حتى أصبحت بينهما علاقة أكبر من القرابة، علاقة روح بروح، معلم بتلميذه، ونبي بمن آمن به ووقف إلى جانبه. كان رسول الله يرى في إمامنا علي ذلك القلب الذي لم تلوثه الجاهلية، ويرى فيها الروح التي كبرت على الإيمان، والرجل الذي سيبقى حتى يتراجع وحين يتراجع الآخرون. ولذلك حين نقرأ سيرة الإمام علي نلمح أثر الرسول الأكرم في كل شيء، في شجاعته، في عدله، في رحمته، وفي ثباته. فالرسول لم يكن بالنسبة لأمير المؤمنين مجرد رسول أحبه، كان البيت الذي تربى فيه، والنور الذي اقتدى به، والإنسان الذي ترك في روحه أثرا لا يمحوه الزمن. لهكذا ولهذا كانت حكاية محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام حكاية حب تربى عليه علي، ورسالة تربى من أجل أن يحملها.

0: تصبح الدنيا بحر عدنا السفينة صورة علي يلا يلا نشامة نشامة صورة علي
1: عيده بعد روحي مشيها
0: صورة علي
1: انت شايف اذا الكل يقول اعت اتشرف بس واحد اثنين شويه ما اريد احرج البقيه قائدك
0: الاول علي الاول علي الاخر علي دوب دوب علي عين وماي عين خادمك شاعره الأستاذ ياسين حميد الصالح الله خطية يا هني خطية يا هني يعيش بلا علي يعيش

0: مستمعين الأكارم، تخيلوا معي أن تبدأ دعوتك وأنت تعرف أن الطريق أمامك ليس سهلا، أن تقول للناس أنا رسول الله، وأنت تعرف إن أول ما سيطلب منك هو الدليل، وأول ما سيفتش عنه في حياتك هو الماضي. عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا وجدوا؟ وجدوا إنه كان ولا يزال صادقا أمينا، لم يكذب عليهم في أمر من أمور الدنيا، فكيف يكذب على الله؟ لهذا كان صدقه جزءا من رسالته. فالرسالة السماوية لم تبدأ من منبر، بل بدأت من شخصية صادقة، وهذه واحدة من أعظم الرسائل لنا. إذا أردت أن تدعو الناس إلى الخير ابدأ بنفسك، وإذا أردت أن تتحدث عن الرحمة ابدأ بنفسك وكن رحيما، إذا أردت أن تتحدث عن الأمانة ابدأ بنفسك وكن أمينا، لأن الناس قد لا يسمعون كلماتك لكنهم يرون أخلاقك. جاء صلى الله عليه وآله برسالة اختصرها بكلمة التوحيد، أن يتحرر الإنسان من عبودية كل شيء إلا الله. لكن الإسلام لم يكن علاقة بين الإنسان وربه فقط، جاء ليعيد بناء الإنسان والمجتمع، جاء ليقول لا تظلم، لا تخن، لا تأكل مال اليتيم، أكرم والديك، أرحم الضعيف، وأحسن إلى جارك، احفظ الأمانة وأصدق في الكلام، احفظ حقوق الناس. لهذا كانت رسالة الرسول مشروعا لبناء إنسان جديد، إنسان يعرف الله ولا يظلم عباده، يصلي ولا يكسر قلبا، يصوم ولا يأكل حقا، يقرأ القرآن ولا يؤذي الإنسان. فالدين عند نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مظهرا فقط، بل كان أخلاقا تتحرك بين الناس.
1: هذا علي بكبرى علي ليخلص الكون باسمه، هذا علي بكبرى

0: شمع هاي خل روح ويمنت هاي خل روح ويمنت ومولا ويا بن عم يا اخو علي تدري بعلي انت الهوى ليشتم يا اخو علي تدري بعلي انت الهوى ليشتم انت الهوى ليشتم بعد.
1: في الختام سبعين الأكارم ربما أجمل ما يمكن أن نقوله عن رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إننا ومهما تحدثنا عنه نبقى عاجزين عن اختصار إنسان كان خلقه رسالة، محمد صلى الله عليه وآله. كان يتيما فصار أبا لقلوب كثيرة، كان وحيدا في بداية الطريق فصنع أمة، حاربوه فدعا لهم، آذوه فلم يفقد رحمته، امتلك القوة فلم يفقد إنسانيته، أحب الحسن والحسين عليهم السلام فأصبح حب أهل البيت بابا إلى معرفة شيء من قلبه، أحب عليا وربى عليا وكان علي حاضرا معه في أصعب صفحات الرسالة. وهكذا لم يأتي الرسول ليخبرنا فقط كيف نعبد الله، بل جاء ليعلمنا كيف نكون إنسان، كيف أن نكون صادقين حين يكذب الآخرون، كيف نكون أمينين حين تضيع الأمانة، ورحماء حين تقسو الدنيا، وأقوياء حين يطلب منا أن نقف مع الحق. فالسلام على رسول الإنسانية يوم ولد، وسلام عليه يوم حمل الرسالة، وسلام عليه يوم وقف في وجه الجاهلية، وسلام عليه يوم ترك في هذه الدنيا، ترك فيها نورا لا ينطفئ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا كان لنا أن نخرج من هذه الليلة برسالة فلتكن، لا يكفي أن نحب محمدا فلنحاول أن نعيش شيئا منه، من صدقه وأمانته وإنسانيته. دمتم أقرب إلى الله وإلى أخلاق محمد وآل محمد. عشنا وإياكم ليلة من ليالي الرسول، الإنسان الذي أضاء العالم، عبر الموجة 91.7 FM إذاعة جامعة المستقبل. رافقناكم في هذه الساعة أنا سمر في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج لكم تحيات المخرج الزميل مصطفى القزويني. إلى اللقاء.

يلا عشاق علي علي علي بعدك شي.

قابل ايدك ايدك ولا الدنيا العلي ما تبتسم دنيا العلي ما تبتسم تدري بعد يلعفت دنيا العلي ما تبتسم تدري بعد يلعفت ظلمة لواهس للحجي ظلمة لواهس للحجي فزيا مليح سالفت فزيا مليح سالفت غيرك شني عنده علي غيرك شني عنده علي يا روح اشوف فارقت غيرك شني عنده علي يا روح اشوف فارقت يقعد على دروب الوجع

تدري بعد يا العفت ظلمة لواهس للحكي في زيامنح سالفت غيرك شني عند علي يا روح شوف فرقت يقعد على دروب الوجع يتاني على دروب الوجع

0: خلصة ويا دموع، ولو ونت لك مظلوم.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

روحك زهراء في النشأتين وروحك زهراء.

للأديب الأستاذ مهدي جناح الكاظم.

ذلت الأعضاء لك يا محمد لك ما شاء الله. هنيئا هنيئا أهل عزاء أنتو، لا تضل ساكت حتى لو برا أنت ويانا، اسمك ويانا. وسعى وسعى يلا سمعني

0: مأجور إن شاء الله موفق يا رسول الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

حبيب للحبيب انتقل محبوب السماء دفنته كسرت ظهر حبل الحمى

شجع أهل الأرض حيدر بالصبر أحفاد الحسناوي أشجع أهل الأرض حيدر بالصبر هلا دي هلا منك

تبكيك عين السماء يا خاتم الأنبياء قد حان.

0: تبكيك عين السماء،
1: تبكيك عين السماء.

هو هذا المجلس فدوى روح لكم يا فتحان فرض البكاء يا صفوة خادم خادم يا حبيبي لشاعر أهل البيت واثق العيساوي

0: سهراء أعلى ما شاء الله حيث يفد روح لك تبكي
1: كعين السماء يا هذا الأمير
0: قد حان فرض البكاء قد حان فرض
1: فدوى روحك.

شاء الله يا خاتم قد حان فرض البكاء. أروح فدوى الكون يا صفوة الشعر أهل البيت.

تمل قد حان فرض البكاء قد حان فرض البكاء يا صف فدوا أروح الكل تبكيك عين السماء خلي نشوف العالم المجلس المبارك يا صفة الله بين جمرة

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تقتل كلمة الله وياك،
2: تقتل كلمة الله وياك.
1: الله يساعدني بفرقاك،
2: الله يساعدني بفرقاك، بهجرك ليا شي ظل بيه.

دار الوجه نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعوب مو هين على العشرة مو هين على العشرة نهواه لو دار الوجه نظرتنا تطلع كسرة فرقاك يا الوالد صعب مو هين على العشرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة يا الهادي أنا بنيتك بعدك شاحمل حسرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد على الزهرة مو عادتك ساكت تظل وما تنشد

بأجرك ليا لخادم رسول الله وخادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمداني. يا المام أذي لك بشر، يا المام أذي لك بشر، ولا يوم كائن أذيت فرقاك يا سيد الورى بالسغرة اللي سويت، فرقاك يا سيد الورى بالسغرة اللي سويت. تأذيت من هذا البعد وش قد علي كان بجيت، تأذيت من هذا البعد

ليل قبر شاب انتك تخليها شاب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها ابو يا رايح ليل قبر شعب انتك تخليها تذكر قبل لما تجي كل مغرب تباريها باشر عدوك يعتني الدار ويحرق بيه باشر عدوك يعتني الدار ويحرق بيه يكسر لي بالباب الضلع أو عيني يجي

شي يصير ضلع بسمارك سرور. سادتنا عذروني، انا دورات احكي اقول ليش تحكيها تتاذى من عندها، بس هذا اللي صار. جفنا اسود ويا يخلوه

باب وحايط بويا

شلون يوصل شوية شوية شيظل بيها شوية شوية يعني يعذبني يعذبني هو شيظل بيها تقتل كلمة الله

الأمة بعدك يا النبي ما تنصلح وبكل حال.

محمد أو قتل. سوت المامر عالبا سوت المامر عالبا البنتك يكسروني الضلع حيدر يكتفو بإحبار.

بويا بويا بويا بويا يتقطع بالطف حسين زينب تدخل

حيدر يا ابونا من رحت حيدر يا ابونا من رحت احشانا مثل احشاني احشانا مثل احشاني ويقول لي يا ام الحسن راح الاخو وخلاني راح الاخو اي ويقول لي يا ام الحسن راح الاخو وخلاني راح الاخو وخلاني هذا الحسن وام الخدر.

الحسن راح الأخو وخلاني راح أي هذا الحسن وام الخدر حسين وعضي نكواني نقعد يا ابويا بحجرتك واحد بتشفاني نقعد يا ابويا بحجرتك

0: يا علي رحيل حنين شلون بين خلاف يا علي رحيل حنين شلون بين خلاف يا هولي صعد الحسين بعد فوق اجتاف يا علي رحيل حنين
1: القم ثقيل وابو سيدك هلا هلا
0: يا علي رحيل حنين شلون بين خلاف يا هولي لعب الحسين

0: يا علي راح الحنين شلون بينا خلاف.
1: القصيدة لخادم خدام الحسين عمي.
0: دير بالك على ضلوعك قال لي بعيونك.

الكيس دير بعينك على ضلوعك قال لي بعيونك بويا يا فاطمة ضلعيك باكري كيسرون البيت ما يخلون حرمة وبابك يدفعونه

املاك السماء خلهم يطبوله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاريني الباب كلهم قاعد يطموله يا علي املاك السماء خلهم يطبوله كاظين الباب كلهم قاعد يطمونه.

عليهم ربعك اللي شذول، والدي غالي عليهم ربعك اللي شذول. فاطمة يا لك يا الجو على شباب حسين راحيل نلوذ بسد مني توازي، يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازي، واحنا دينيانا ظلام والضوين اعتازي. يوم حسين راحيل نلوذ بسد مني توازي، يوم حسن راح الملو بسد مني توازي، واحنا دين يعنى ظلام والضوان احتار. يوم حسن انهدم حيلي البيدة شالي عزاز، وانا شيلت الدنيا كلها ما شليت

الله انت احفر لحد بيدك هذا ابوي الغالي انت احفر لحد بيدك هذا ابوي الغالي وانزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي انزلي ويا قل فاطيم ظل دميعها يلالي

شباب هلا هلا. بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافاه، بالمدينة شفال يا حيدر والدي وجافاه، شان من شيبه هواه وهالسراح هواه، شان من شيبه هواه وهالسراح هواه.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: سلامات. ليش المدينة مظلمة؟ ليش المدينة مظلمة؟ سلامات. شنه المصيبة القادمة؟
2: كل شيء

لخادم الزهراء وذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. هذا واقع لو خيال قتل بس ماكو قتال. هذا واقع لو خيال قتل بس ماكو قتال. حيرتني حيرتني شي بالدنيا اختلاف حتى من أسأل أخاه. خوفتني هي سكتة من تصيح يعني مذبوح الضمير. ها هي سكتة

المسجد أروح وأعرف القصة بوضوح. هل عليمة هل عليمة تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت تالي للمسجد إجيت كم صنم قاعد لقيت يا حظيمة والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول والكبير بلا أصول مستحل كرسي الرسول بالجريمة شايعوه وبايعوه بالجريمة شاركوه

الناس واقعنا شنه الغير يا هالناس هذا المكان حيدر يا هالناس واقعنا شنه الغير والعذر قالوا إمامك معتزل يا ترى مات محمد والعذر قالوا إمامك سلامة لا تنسى أربعة أربعة سلامة ليش المدينة سلامة شنه المدينة.

اكيد شهيد وضحت القصه اكيد والنبي ميت شهيد ايه قريته

خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت خايف ومسرع مشيت وانا وياه التقيت واعتنيته يا ابو حسين شول المصايب مستعد يا ابو حسين وين الفقار يا غمد انت قالع خبري لاسمك حبيل يا ترى مات محمد الله الله اسمع انت قالع خبري لاسمك حبيل

0: يا خلق هذا الأمير بيا ذنب صاير أسير ألمتني ساعة لن شفت البتول يا علي ارجع تقول ساعة لن شفت البتول
1: يا علي
0: ارجع تقول شيبتني
1: شيبتني
0: فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عمي تصيح فاطمة تمشي وتطيح خلوا بين عمي تصيح عذبتني لو دعت رب العباد توقعي السبع الشداد لو دعت رب العباد توقعي السبع الشداد أمنتني بالسياط انفض ضرب أحلى ضلع بالسياط حبل الصبر ما ينقطع بالسياط قنفض ضربها على الظلع بالسياط حبل الصبر ما ينقطع يا علي باب النبي ميت طفل يا علي باب

انقلاب والصنم مزق كتاب من تسيء واني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان عاني انظر للدخان مرتفع ويا الاذان والهوى انسد لا تأذين يا بلال بالصلاة شدة وحب

بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم بلا ذان قلبها وبليش ابتسم بلا ذان صلوا سوا خلف الصنم والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد والمهم كانت تكتف أو سبيل يا ترى مات محمد

عن الجواب قال والسكت ثواب ناشد وين الجواب قال والسكت ثواب من وراها من وراها شورى والشورى مصير ماكو بيها عبلا غدير شورى والشورى مصير ماكو بيها عبلا غدير والرضاها والرضاها

0: جرح حرامات ما غزروا
1: حرامات جاهزة وما حب
0: حتما الجانب سؤالي ينشل يا ترى مات محمد حتما الجانب سؤالي ينشل يا ترى
2: لا تتعب لا تتعب

طريق وانت تمشي بلا صديق. يا علي وحش الطريق انت تمشي يا رجية يا رجية. وانت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف. انت تتمنى تشوف بالوغى لمعة سيوف. رافضية صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا صحيت ليش أهل البداية تأخروا صحيت ليش والبالأخير تصدروا إحنا نعرفهم.

0: أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على الطلل الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبرك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: يا علي بجد الحزين خلت تنزف عيونك، خلت تنزف

0: الوجود انطفت عين محمد غفت
1: شمس الوجود انطفت عين محمد غفت
0: هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك

0: شمس بعد عيني. ايه والله جوابه. انا محمد غفيت هل تنزف عيونك، هل تنزف عيونك شمس النبوة الغيم مرضي عليها.
1: هلا بيه، موفقين ومأجورين ان شاء الله.

الصبيح فلتنزف عيونه فلتنزف الايادي الايادي يا علي بجد الحزن فلتنزف عيونه جاو يا علي بجد الحزن فلتنزف عيونه شمس الوجود انطفت عين محمد غفت شمس الوجود أعلى أعلى هل تنزف عيونه هل تنزف عيونه

0: وداكي دربي الموت انت تبعد، وداكي بدربي الموت انت تبعد. تتمنى يا ابا الحسن وياي يدفنونك، تتمنى يا ابا الحسن وياي يدفنونك، وعليك باقي الهوى بيدك توار الضوى، وعليك باقي الهوى بيدك توار الضوى. خل تنزف عيونك، خل تنزف أقوى جوابك يا علي بجد الحزين،
1: خل تنزف عيونك
0: يا علي بجد
1: الحزين.
0: أي حس الجواب، خل تنزف عيونك شمس الوجود
1: مطلع
0: محمد غفر، شمس
1: الوجود
0: خل تنزف عيونك، خل تنزف عيونك، بيدك محمد.

صاح النبي ويتمك لمن يعزونك، راح النبي ويتمك لمن يعزونك، علذي نام بقبر لو علايت من عمر، علذي نام بقبر لو علايت من عمر، هل تنزف عيونك هل تنزف يا علي بقد الحزين، يا علي بقد الحزين، هلا بي.

الشمس الولود الطفل حيال محمد طفل هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي وبعد ابتيدت فتعبك تتمنى سهل

علو بالحرب كلهم يعرفونك، انت علو بالحرب كلهم يعرفونك. ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور، ما جسر كان الغدر لكن وصية وصبور. خل تنزف عيونك، خل يا علي بقد الحزن، يا علي بقد ما قصرت، هذا خير جواب. خل تنزف عيونك يا علي.

0: غفرت انا محمد غفرت
1: نفس الوجود انطفت انا محمد غفرت
0: خل تنزف عيونك خل تنزف عيونك

في جعولك رادوا قتل فاطمة فيها يفجعونك بسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم بسمار هذا وظلي وش يكفي بعد الدم هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك راح النبي شاعره الأديب صباح أمين.

0: والعلبة تول انكسر عادوا يكسروك والعلبة تول انكسر عادوا يكسرونك صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح صبرك مرارة صبح صدر البتول انجراح هل تنزف عيونك هل تنزف عيونك
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

من عفتنا وودعتنا من عفتنا وودعتنا أمتك جارت علينا وليا يا جد ولينا من عفتنا وودعتنا أمتك جارت علينا وليا يا جد ولينا تحفظ المستهل إن شاء الله وتشارك بالعزاء حتى يسجل اسمنا ويا أساميكم في سجل خدمة الحسين وخدمة أهل البيت إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

0: هذا مو صوت واحد جاي يعزي رسول الله، انت جاي تعزي الرسول صلى الله عليه وسلم. انطي من نفسك، بارك الله بيك.
1: من عفيتنا ودعيتنا من
0: اي ما شاء الله.

وعدوانك شراوني وعدوان ويا زينب.

نادي خلافة بيت الدعاء أي قلناها وكثار من مرة من حب حيدر ما نتبرى قلناها وكثار من مرة من حب حيدر ما نتبرى.

ظلمون إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبا الفضل العباس، شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين، عجل لوليك الفرج واجعلنا

0: حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: على محمد واولاه، على محمد واولاه، على محمد.

سمعت محمد على الأرض مات سمعت محمد شمس رب السماوات سمعت محمد على الأرض مات هيهات مثلي يصير هيهات هيهات مثلي بعد بعد هيهات مثلي رب العرش من نور سواه رب العرش هلا على محمد واه

0: من بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي أسود عليهم يوم فرقه أسود عليهم يوم فرق على محمد
1: على محمد وعلى لا تتعال

والله الزمن بالناصب يدور. قادم الحسين ناظم الحسين.

يمك نقيم حزان عاشور يمك نقيم حزان عاشور ونصيح لك دربك مشينا ونصيح لك

شيعي وغض عداك وعداي شيعي وغض عداك وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشاي هلا هلا وياي كل ما ندير الوجه نلقاه كل ما ندير على

قائدنا واحنا شيعه جنود قائدنا واحنا واحنا شيعه جنود ويانا يمشوا ندري موجود ويانا

0: الله هلا هلا هلا
1: علمنا حيدر هذا الاحسان شعبنا صرنا تفخر الناس شعبنا صرنا تفخر
0: هلا هلا
1: شعبنا صرنا يبقى رفعة الراس
0: يا الله
1: رجعنا يبقى رفعة الراس خطوة محمد هاي فتوى
0: خطوة محمد هاي
1: فتوى
0: على محمد واوي على

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

وردة مشداك هالمصايب ياهي منهن أشد وصعاب. فقد النبي خير الورى لو كسر قلب الطاهرة، لو بالسقيفة اللي جرى عن خلافة وعلى المرصى. حاير يا أبو الحسني وأهل السقيفة، اجتمعت يوم اسم الدين

0: ادفن محمد قوم هل
1: يا الله يا الله

وانهدم حالك يا علي هاي المصيبة والأفلاك السبعة تنعى وليلتك صارت مريفة هذا اللي مقدر عليك وكل من مقدر نصيبه يعينك الباري يا علي بحزان قلبك مبتلي ينحب ونوح

مظلم نهار تطفي وتشب النار، وش يطفي نارك

طلت عمرك بسيفك تشيد الدين وبالحرب قضيت عمرك وباب خبر من شلتها حير المخلوق أمرك اش عجب نعشنا بالهادي من حمل تنكسر ظهرك وانت علمتونا اصعدت واصنام بالكعبة اكسرت وبهاي ليش تحيبت وضاق يا بالحسن صدرك داري وخيلي دار والزهرة صاحت قلبي حيس بخطا والرحمة راحت داري وخيلي

0: هلا هلا
1: ادفن محمد روح القدس.
0: هلا هلا

عنها الوحي وصارت موحشة ديار الزكية، وضجت الأرض وسماها من عظمها الرزية، غمضت عيون المصطفى وفقدت الزهر العاطفة، أيست من جفنة غفة وحضنت جفوف المنية. صاحت بعالي الصوت

يا ابو حسين وذلف طارك درع للدين وطاقه، وانت تعلم حدث بعده الدين ويريد الحماية. شفك يا حماي الحمى مشهود لبكي الغانمة، ووقفاتك بكي الموزمة بيت سيف وبيت راية.

وغيرك يا ابو الكلفات ما حد يسده والشده تقضيها والشده

0: للزهرة واسيها. هلا هلا هلا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: ما نعوفك يا أعلى أعلى صيح صيح ما نعوفك إيه في الوقت ماكو بالدنيا بغلاك الوقت يا محمد يا محمد راية الإسلام بيده للحشر مرفوعة قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة يا الله اسمع اسمع راية الإسلام بيده للحشر مرفوعة قبضة الكرار بيها كل شبر مطبوعة انت حج على البرايا وكلمتك مسموعة.

وياك وقعنا ما نساوم على القضية ما نسا كل محب قلبه اعتناك ماكو بالدنيا بغلاك

باقي عليه ما نعوفك شباب. كل وكيل كل وكيل.

0: احنا شيعه ورافضيه وما نغير افكارنا لخادم الحسين عمر الفدراني. احنا شيعه ورافضيه ما نغير افكارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع ثارنا. احنا علمنا ابو فاضل ما نضيع. تحرق اليابس والاخضر من تورث نارنا. حتى ملك الموت جانا وبالملاحم شارنا. نموت نحيا نبقى شيعة والشرفنا ما نبيعه. نموت نحيا نبقى ايه والشرف مولاي من عمي لو شحضوان ماتوا بالدنيا بغلال. من عمي لو شحضوان ماتوا بالدنيا بغلال. يا محمد يا محمد ما نعوفك
1: ما نعوفك يا محمد.
0: خادم خادم انت هم اعتصي.

0: القادم. أعلى أعلى صيح.
1: كانت الأصنام ترجف من تمر عليها، عربت أهل الضلالة يفك يحديها، يل جمالك فاق يوسف والسما مضويها، وردة تخجل من تشوفك لأن عطرك بيها أنت.

يسمونا يا خادم الحسين تحسين الخفاجي يا رسول الله النواصب رافض يسمونا احنا فعلا رافضية وابد ما يغيرونا احنا فعلا رافضية وابد ما للبقيع زحوف نسحب حتى لو ذبحونا احنا ما نترك عشقنا

0: خاف ما حد بينا سامح سيدي كلنا بحما ماكو بالدنيا بغلاك سيدي كلنا بحماك ماكو بالدنيا بغلاك يا محمد يا محمد ما نعوفك
1: انا عوفك صيح.

بالدمع نحييها نرفع اعلان بحزننا وفاطمة نعزيها والسما بصرخة عشقنا رايح نبجيها رايح نقيم المجالس تلطم ويانا النوارس رايح نقيم ايه تلطم ويانا مولاي والقلب لا تظن ساك ماكو بالدنيا بغلاك والقلب لا تظن ساك ماكو بالدنيا بغلاك يا محمد يا محمد ما نعوفك.

عليك يا شمعة عمرنا ما نعز دمعاتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، يا محمد من ذكرك ترتفع هاماتنا، كسرت قلوب المحاجر من كثر دعواتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، سيدي يا يوم يمك ترتفع راياتنا، يا ابو صالح بعزمه شيد قبور الائمه، يا ابو صالح بعزمه شيد قبور الائمه، يرفع المهدي لواك ماكو بالدنيا بغلاك، يرفع المهدي لواك ماكو بالدنيا بغلاك، يا محمد يا محمد ما نعوفك.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: واس الزهراء بالمدينة صيح يا ناعيها بالمدينة عرجت عرجت روح

خادم الزهراء الشاعر الأستاذ عزيز الفيصل يا عمي. يا صيح يا نايقظة نحب الرسول، هالحزن ويا الدهر رايح يطول، هالحزن ويا الدهر رايح يطول، ليلة تلعب الفتنة وتجول، ونه ونه من الليلة تلعب ومحمدا.

وتنشبل أمه ويصير بيها بالمدينة. بدي أروح الصوت. بارك الله بيكم شباب شباب أعلى.

حرجت روح النبي البارها خادمك بعد روحي تامرني عرجت من الليلة تشتعل نار الفتن نار الفتن

0: حسن وين وياي الباب والمحراب وال حسن ولي وزينب الليلين ذبح وعليها زينب الليلين ذبح وعليها بالمدينة
1: بالمدينة. روح فدوى لهالأصوات هلا بيك بويه.

النار تسعر بالجذع بالجذع، والرجس يدفع الباب ويندفع على الزهرة وينكسر ذاك الضلع يا زهرة، على الزهرة وينكسر ذاك الضلع، وعينها الدم والدمع تجريها تجريها تجريها.

بعد ما ضل عزك ينكسر راس ابو الحسن الرايح راس ابو الحسن الرايح ينطبر علي يا علي بعد ما ضل عزك ينكسر راس ابو الحسن رايح ينطبق

جعيدة كبدته يغيها بسم جعيدة كبدته يغيها بالمدينة.

حسين شلون ابو السجاد ينحز من حرق تنشتي الاهل وخواتم يسره الاهل وخواتم

اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها اليوم دمع الزهرة هل من عينها على هيج فراق الله يعينها راح ابوها وذب الغصن سنينها راح ابوها وذب الغصن سنينها كلمة لها ابويا تصرخ وينها كلمة لها ابويا تصرخ ويلي هي

ويلي كلمة البويا الحنينة خلافة كلمة البويا الحنينة خلافة ماتت وقلبي الحزن ما عافة كلمة البويا الحنينة خلافة ماتت وقلبي الحزن ما عافة صحت من ذبل قبال شفافة صحت من ذبل قبال شفافة راح لي حط ابني فوق كتافة راح لي حط

صوتك وهو عيد.

0: حتى بيت احزى ابني لي وويلا يا ابو فاطمه واوي صوتك
1: هلا هلا

يلشي بموته وشلع قلبي من نرفع تابوته شلع قلبي من نرفع تابوته شلون فارق لون وجهه وصوته تقطع ذليلي بتوته علي اعتد قطع ذليلي بتوته.

0: قصيدة الخادم هم بوي، الخادم هم القصيدة.
1: ويلي الفرح مني اليوم سد بي، ارفع ايدك ابو سيدك هلا. الفرح مني اليوم سد بي بانا وجهي لن يدريش كثر حزنانة. الفرح مني اليوم سد بي بانا وجهي لن يدريش كثر حزنانة. علي صاح وصحت ويا انا، علي صاح صحت ويا انا، راح لي حط الحكي بمشانه، راح لي

حزنانه بوجهي لن تدرج كثر حزنانه. علي صاح وصحت ويانا، علي صاح وصحت ويانا، راح لي حط الحكي بمكان، اي راح لي حط الحكي بمكان. وويلا يا ابو فاطمه

يا والدي قلبي انكسر يا رحمة الله فتوى أروح لك اسمعني جزاك الله خير الجزاء أدري بيك ما تقصر الليلة مولاتي يا زهرة كل احنا ان شاء الله من هذه الحسينية حسينية أم الحسن المباركة نواسيك مولاتي بدموعنا ولطمنا وبصواتنا اللي ما نقصر بها ان شاء الله يلا ارفع ايدك ناحت عليك السابعة والأرض عين ودامع ناحت عليك عفية عفية عفية

والأرض عين ودامعة ناحت عليك السابعة والأرض عين ودامعة يا

0: خاتم
1: للشاعر للشاعر اهل البيت الموفق عمار هليل الواسطي.
0: يا ابوي روح تكدرت مهمومه ويغثني الهوى من غمضتي عيونك علي.

من القهر والبيبي من القهر، الشان على بالي وشاهدت نعشك ودمع على الاثر.

بعيوني ظلت بالصور يا رحمة ناحت عليك السابعة. ما شاء الله.

خاطبك يا حبيبي. خاطبك يا والدي، بدي اروح لك.

ليلي ونهاري وداعتك مهضومة وبعينيك أحفاد وبحفوسي كسرولي يا بودي كسرولي يا بودي والنار شفوها وحدي من دليلي والنار شبوها وعدي من دليلي

بعدك ما قضى حسرات بعدك ما قضى تمنيت اموت ولا تمنيت اموت ولا

رحمة الله الواسعة والمحسني ويا العصر يا رحمة ناحت عليك السابعة ناحت عليك إيه والعرب

اصبحت نار احرقت داري وبعد نار بوسط قلبي بدت نار بوسط قلبي بدت خيم الليل بوحشته لا تظلوا

قواك الله، ما قصرت في المروحك. روح بغيابك يا النبي ما بي النار، انا اصبحت نار احرقت داري، وبعد نار بوسط قلبي بدت خيم الليل بوحشته خيم

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا يا يا محمد، وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد، وداعا. نداء الحزن ردد، نداء الحزن ردد وداعا نداء الحزن ردد وداعا يا محمد، وداعا يا محمد. نداء الحزن ردد وداعا يا محمد.

0: شاء الله.
1: اي وداعا يا محمد وداعا اش حالي الودعت اليوم والدي يا مولاتي يا فاطمة اش حالي الودعت

نداء الحزن ردي محمد الجماسي. يا شحالي

0: الله يساعد قلبك يا أمير المؤمنين اللي
1: حيدار فوقنا عشك ذبني عمار.

حيدر فوقنا عشق ذبني عمار.

0: وبالأحزان عدد وداعا يا محمد نداء الحزن ردد.
1: نداء الحزن ردد.

فقدك يا الفقدك فتح بيبان محنتنا هاك سمع يا ابو الزهراء شكوتنا يا الفقدك فتح بيبان محنتنا

0: ايش عادتنا
1: شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا شي قلنا بعلي طهرت سريرتنا اي به الجهل وتبدد

أشرقت أنوار في غيبة المصطفى، في غيبة هذا رسول الله، صوت الأسى، وين وين ما أشرقت أنوار، ما أشرقت أنوار في غيبة المصطفى، في ما شاء الله.

0: ذبت من الأقطار في غيبتي في غيبت المختار في
1: بدو أروح لك احكي
0: نشمي هذا رسول

ما اسمع صوتك ليه؟ ما اشرقت انوار ما ايه هلا هلا

المختار في غيبة المختار. اي ما شاء الله. في صيح هذا رسول الله. ما أشرقت أنوار.

ما أشرقت أنوار ما في الجمول أمسيت حيارة في الأسى ما تقول وكذا للشمس عين شجها دمع هطول وكأن

أعظم هلا هلا في كل قلب النار في غيبة المختار في ما شاء الله في غيبة المختار في هذا رسول

رزقه أول رزقي بعده تأخير رزايا.

الأسى صار فدوة فدوة روح لك ما أشرقت أنوار ما الله يساعدك.

جبنا الغمارنا بحنانا أبونا وسندنا لنعيش بأمانة لنعيش بأمانة. لخادم الحسين خادم الزهراء الموفق وسام الشويلي عمي، اي نحبه

ويحبنا الغمارنا بحنانه.

تركنا يتامى واخذ السلامة برحيله وفجعنا رسول المحنة.

0: واحتوى وحشة وحشة المدينة.
1: ادور روح لصوتك يا بعد صوتك ادور روح له. عيوني مجوب عينك الزهراء

نظرته وسكوته وكلامه يا بالزهراء فقدنا نظرته

0: خذ واروح الصوت. الكل الكل شباب جاوب جاوب.
1: الدنيا بعدك يا خني.
0: اسمح لي اكمل لك فدوه.
1: عالم
0: خذ واروح. خادم الحسين الشاعر المخلص الموفق وسام الشوالي
1: الشواريع. الشواريع حزينة بعد بيها ما يمر

مصايب مصايب تكافر الشوارع.

صلى وبكى رحمة الله علي بجرح صلى وبكى رحمة الله ويغسله بدمي يعتل.

تكبر مصايب مصايب يا علي بجار حصل له وبتشل

على فاطم. وين تروح فاطم؟ أويلي على فاطم بضيعت الحبيبه.

على فاطم أولي على فاطم

الأخضر ضلعها يتكسر. يا مولاتي موت يا مولاتي موت سيدي سيدتي فدوى روح لضلوعك المكسرة مولاتي يا مولاتي أمت عيني عليك سيدتي

يخافوف عليها اي همومي المآسي وانه ياي

تهدد كبير الذيابة بدل ما جبرها على حايط عصرها

يتهدد شبير الذئاب بدل ما جبرها على حال

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

فاطمة ينزف جرح همها وصبرها وشبقة عمامة أبوها تشم عطرها. بعد وقت الفرض طاهر

وجه هاي صورة مؤلمة سما صعدت لي السما هاي صورة مؤلمة وحبيبا وحبيبا وحبيبا صرخة الآه ما شاء الله صرخة الآه قبل

عز فاطمة بني عز فاطمة صيح وحبيبة وحبيبة شاعرها الموفق المخلص قحطان الحسناوي غازي اتلكتي الكرار والأحزان بيها اتلكتي الكرار والأحزان بيها أعمام تتراب القبور بعد عليها أعمام تتراب القبور بعد عليها وحدة من غير النبي متعني ليها وبد ما تنشف مداميع أم أبيها أبد ما تنشف مداميع أم أبيها.

احسن ومحني ظهرك هذا ابو الحسنين وحده ومحني ظهرك.

علي وبعد الشجورة والسقيفة والسقيفة بظهر صبرة تضربه.

وهالمصاب علي لبسنا الثوب الأسود صوت بشفافي الحزن هالليالي ردت عظم الله الأجر يا بيت محمد عظم الله الأجر يا بيت

مين فقدنا بجنت عين العدالة عظم الله أجر آل الرسالة وهاي دمعتنا دمع سما صعدت لي صبر الله قلوب أصوات النبوة صبر الله قلوب أصوات النبوة الحسن من كاس الحزن والهم تروى

من صبح حنظل شهدهم، والحسن وحسين دمعهم شوخدهم.

0: أحضان الحسناء وغاتي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: وانا كلك اسال عليك كل عم

فراقك صبر. لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعت نهارك. يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيبي.

سرداتنو شوقي يتخطى قانون الزمن شوقي منظور لك يا ابن الحسن شوقي استني كل لحظة تمر وينك وينك

كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبر عايش بسحرك انا وصاعي

وانا اكشح وانك اسال عليك في العمر عايش فاضل على فراق تعيش وحدك وبغيابك وحدك تصير تعيش وحدك.

سالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي.

خلي راسك داخل تشكي من تشكي ياهل يسمعك

بكربلاء سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك شوفتك يا ابن الحسن خلك حيل العين شوفتك يا ابن الحسن.

0: عليك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش
1: ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك.
1: بارك الله فيك، مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل أشكناني.
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم الحج أنت تحضر كل سنة هناك، بموسم الحج أنت تحضر كل سنة. رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، لكن ظلت بالقلب حسرة على فرقاك، لكن ظلت بالقلب غايب والغيبة بس عن النظر.
1: صوتك صوتك
0: لا جنك ويانا تحضر غايب وبيا وقت عيني تقر وينك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري
1: ما ظل على فراقك
0: مسجدي السهلة انشفى عن بكائي عن بكائي.
1: هلا
0: مسجد السهلة انشفى عن بكائي، خلي فجر الجمعة يوصف لك دعائي.
1: يا الله

دروب اسمك يا المهدي خلصت العمر وينك صيح وانا اسال عليك كل عمري عايش كل عمري عايش على فراقك ما شاء الله يا اللي متفضل علي انا في اضعف عطفك